0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: علينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في هذه الإطلالة الإخبارية الصباحية ضمن برنامج هذا الصباح. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 فأما اليوم هو 12 من أغسطس لعام 2026 الموافق 27 من صفر لعام 1448 للهجرة.

كثرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. العظمى في القدس المحتلة تصل هذا اليوم إلى 34 درجة مئوية وصغراها إلى 24 درجة مئوية. غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وحتى الخميس أيضا تبقى الأجواء حارة وجافة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة من ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

عملات مقابل الشيكل هذا الصباح. الدولار يصرف بثلاثة شواكل، اليورو بثلاثة شواكل وستة وأربعين أجورة، والدينار الأردني بأربعة شواكل واثنتين أو ثلاث وعشرين أجورة، علما أن هذه الأسعار متابعين الكرام قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

زواياكم التغطية الإخبارية الصباحية برصد تطورات الميدانية وآخر المستجدات في مدن الضفة الغربية من اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين.

اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال لمناطق متفرقة فجر هذا اليوم في الضفة الغربية، خلالها جرى اعتقال عدد من الشبان والأسرى المحررين ومن بينهم صحفي كذلك اعتقل في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا خلال مداهمتها لمنازل في قرية مراح رباح صباح أو فجر هذا اليوم. وصباح اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود شلاتوة عقب مداهمة منزله في قرية عبود شمال غرب رام الله، وهو أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. في مخيم الفوار جنوب الخليل، مصادر محلية أفادت باعتقال الصحفي علاء سراحنة عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، بينما علقت قوات الاحتلال يافطات تهديد خلال اقتحامها قرية المجد غرب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل. أما في بلدة نحالين غرب بيت لحم، فاعتقل جيش الاحتلال الشابين وصادر عددا من المركبات خلال اقتحام البلدة فجر اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله فجر هذا اليوم.

قتل جنوب غرب مدينة نابلس. قوات الاحتلال دهمت منزل الشهيد فاروق رمضان وقامت بأعمال تخريب فيه. والشهيد فاروق رمضان كما هو معروف الشهيد الذي انتزع السلاح من جنود الاحتلال خلال مواجهات مع المستوطنين في قرية تل أواخر الشهر الماضي وأطلق النار من سلاح جندي ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي فيما استشهد هو برصاص جنود الاحتلال وثلاثة من أقربائه. بطبيعة الحال منزل الشهيد فاروق رمضان تم أخذ قياساته من قبل قوات الاحتلال في أعقاب الحادثة وهذا تمهيد لعملية الهدم.

بيرتا. أيضا جنوب مدينة نابلس مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في منطقة الحرائق، وعقب هذا الهجوم قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرتا.

اعتداءات المستوطنين على الأهالي في الضفة الغربية، مستوطنون هاجموا بحماية قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس لأكثر من ساعتين، وأطلق جنود الاحتلال خلال هذا الاقتحام قنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين. أيضا كان هناك اقتحام للمستوطنين فيما اعتقل جيش الاحتلال شابين. كانت هذه أبرز التطورات الميدانية على صعيد الاعتقالات والاقتحامات وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية خلال ساعات الليل وفجر هذا اليوم. إلى قطاع غزة هذه المرة، إصابات بنيران الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في منطقة المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال في مشروع بيت لهيا شمال القطاع وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المنازل. أما في جنوب القطاع فقد أصيب 3 مواطنين، أحدهم طفل، برصاص قوات الاحتلال مساء أمس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مصادر طبية أعلنت يوم أمس عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,386 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 174,250 مصابا.

الملف الأبرز الذي سنتابعه بتفصيل أوسع وأشمل هو إعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال رفضه لوثيقة النقاط 15 التي قدمها الوسطاء ووافقت عليها حركة حماس. بالأمس نتنياهو أعلن رفضه القاطع لهذه الوثيقة، وفي المقابل حركة حماس أكدت أنها تتمسك بهذه الخطة، فيما تبحث مصر مع ميلادينوف متابعة تنفيذها. لم يصدر أي تعقيب رسمي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الوثيقة التي بطبيعة الحال مقدمة من جانب مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، وقد اعتبر رفض نتنياهو لهذه الخطة تحديا صريحا وعلنيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هناك بالأمس مساء تحديدا تصريحات متعلقة بإيران لترامب، لكنه لم يتطرق إلى رفض نتنياهو لخطته ذات 15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

0: نتابع تفاصيل هذا الملف بعد فاصل قصير، ابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الأفاضل، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم لازلنا نواصل متابعة التغطية الإخبارية الصباحية. وهذا الصباح في الملف الذي أشرنا إليه قبل الفاصل، بعد إعلان نتنياهو رفضها حماس تتمسك بخطة 15 نقطة ومصر تبحث مع ميلادينوف متابعة تنفيذها. نقرأ في التفاصيل. عربت حركة حماس عن تمسكها بتنفيذ خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها. جاء ذلك وفق بيان للحركة عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب للخطة وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وأكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشارت إلى جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها. كما شددت على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه والحيلولة دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض الاتفاق.

كان نتنياهو أعلن يوم أمس أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وقال إن ما يقصده حينما يقول نزع السلاح أي السلاح الثقيل والخفيف. وقالت نتنياهو إنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام هو رئيسا لوزراء الاحتلال، لا في غزة ولا في الضفة بحسب قوله.

هيئة البث الإسرائيلية قالت من جهتها إنه رغم إعلان نتنياهو رفض خطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلقى حتى الآن أي تعليمات بتجميد الانتقال إلى المرحلة التالية في القطاع. وقال مصدر في قيادة مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات إنه من المقرر أن تبدأ الأعمال الميدانية لإقامة أول قاعدة للقوة متعددة الجنسيات في رفح في 30 من الشهر الجاري، وأوضح أن الاستعدادات الجارية تمثل تحضيرا مسبقا للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة في قطاع غزة. قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر إن الخلافات بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتفاقم في توقيت غير مريح إطلاقا لنتنياهو. واعترض مسؤولون أمنيون خلال الأيام الأخيرة أمام المستوى السياسي الإسرائيلي على المطلب الذي لا يظهر صراحة في المخطط، لكنه يطرح في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والقاضي بوقف عمليات التصفية وتخفيف عمليات الجيش في قطاع غزة. وتقول القناة 13 العبرية إن الولايات المتحدة ترغب في أن تنهي إسرائيل القتال في الجبهات الثلاث النشطة في لبنان وغزة وإيران، وهذه هي الرسالة التي نقلها قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر الذي زار إسرائيل يوم السبت. قال ضابط كبير في جيش الاحتلال مساء أمس للقناة 13 إن الرسالة الأمريكية إلى الجيش الإسرائيلي هي التقدم نحو إغلاق الجبهات الثلاث جميعها. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال تعليقا على ما ذكره نتنياهو رافضا خطة مجلس السلام بشأن القطاع، دعا إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وفق بيان للخارجية المصرية. وبحث الرجلان وفق الخارجية المصرية تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة.

وميلا دينوف ممثل مجلس السلام الأعلى ربط انسحاب الاحتلال بنزع سلاح غزة وتفكيك أنفاقها بالكامل، مؤكدا احتفاظ إسرائيل بحق الرد المباشر على أي تهديد ما يتيح بقاء عسكريا طويلا ومبررا للعدوان، بتطابق تام ومماثل للموقف الإسرائيلي المعلن.

مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها تتقدم ببلاغ رسمي إلى السلطات الفيتنامية بحق جندي احتياط إسرائيلي يقضي عطلة في فيتنام، متهمة إياه بالمشاركة في جرائم حرب وإبادة جماعية.

جيش الاحتلال يعلن أن قواته دمرت نفقا تحت الأرض، قال إنه تابع لحزب الله، وذلك خلال عمليات نفذتها في المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش في جنوب لبنان.

0: عبابة الصحفيين الفلسطينيين توثق 108 اعتداءات ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز يوليو الماضي. ويصادف اليوم ذكرى مرور عام على اغتيال الصحفي أنس الشريف في قطاع غزة، حيث اغتيل بقصف خيمة للصحفيين مساء الأحد 10 أغسطس العام الماضي، ما أدى لارتقائه هو الصحفي محمد قريقع بالإضافة لعدد من المصورين. ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل واياكم عبر اثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الاخباري.

إسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الحكومة تعتزم المصادقة على تخصيص مليار شيكل إضافي لوزارة الجيش خلال العام الحالي لتمويل ما وصف بأنها مشتريات أمنية عاجلة وسرية، في خطوة تعتمد أساسا على تحويل أموال كانت مخصصة أصلا لتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وقد أبلغ نتنياهو وزارة المالية الإسرائيلية برفع الإضافة إلى ميزانية الأمن من 350 إلى 400 مليار شيكل في السنوات العشر المقبلة، رغم أن وزارة المالية الإسرائيلية لم تجد حتى الآن المصادر المالية لتمويل الزيادة الأصلية بمبلغ 350 مليار شيكل.

الاحتلال تفرج عن 37 معتقلا من قطاع غزة بينهم سيدة. وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإنه جرى نقل الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع الناصر الطبي، وذلك بتسهيل وتنظيم من اللجنة.

اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار يقترح في ظل استمرار أزمة تكدس الشيكل في الجهاز المصرفي الفلسطيني وما يسببه من ضغوط على السيولة وحركة الأموال، يقترح أن تحصل السلطة الفلسطينية على قرض بقيمة 18 مليار شيكل بضمانة دول مانحة أو دول عربية، بما يوفر سيولة يمكن توجيهها لدفع مستحقات الموظفين والقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية. ويقوم مقترح نصار على توفير تمويل للسلطة بقيمة 18 مليار شيكل بضمانة دول مانحة أو دول عربية على أن تتحمل الجهة الضامنة فوائد القرض، بينما تسدد السلطة أصل المبلغ وفق آلية وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما. ويرى نصار أن هذا التمويل يمكن أن يمنح السلطة مساحة مالية للتعامل مع أزمتها النقدية والمالية ودفع مستحقات الموظفين والقطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد، بدلا من استمرار اختناق السيولة وتراكم النقد داخل الجهاز المصرفي.

وصف نصار أن أزمة تكدس الشيكل بأنها مشكلة تراكمية تمتد لنحو 10 سنوات، لافتا إلى عقد اجتماعات عدة بشأنها وتجاوب الحكومة وسلطة النقد مع محاولات إيجاد حلول، إلا أنه رأى أن المعالجات السابقة لم تفضي إلى حل جذري، وشدد على ضرورة معالجة الأزمة من جذورها بما يشمل ترحيل الأموال المتراكمة ضمن الأطر المصرفية المعتمدة وتعزيز وضوح مصادر الأموال مستقبلا بما يسمح بإعادة حركة الأموال والعجلة الاقتصادية إلى طبيعتها.

المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدارني أكد يوم أمس أن إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن محاولات تعويضهم بعمالة أجنبية لم تنجح في سد الفجوة، وأن الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها مجددا وسط مؤشرات على عودة تدريجية لعدد من العمال إلى سوق العمل في إسرائيل. قال بدرنا إن الحديث الإسرائيلي عن استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية والمترو في تل أبيب لا يزال في إطار التصريحات والاقتراحات، مؤكدا أن إسرائيل سبق أن خاضت تجربة واسعة لاستخدام عمال من الهند ودول آسيوية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني. وأوضح أن إسرائيل استخدمت وفق المعطيات نحو 70,000 عامل هندي وتايلندي، إلا أن قرابة 45,000 عامل هندي غادروا مواقع العمل، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب من بينها صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم وغياب الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية. وأشار إلى أن جزءا من العمال الأجانب الذين غادروا مواقع العمل اتجهوا إلى العمل بصورة غير قانونية، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية كبيرة للسلطات الإسرائيلية نتيجة تشغيلهم خارج أنظمة التسجيل والضرائب والتأمينات، مؤكدا أن هذه التجربة كشفت بحسب رأيه محدودية قدرة العمالة الأجنبية على سد الفراغ الذي تركه العمال الفلسطينيون.

يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، قال بدارنا إن موقفه بات أكثر تفاؤلا لكن بحذر، مشيرا إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. وأكد في الوقت ذاته أن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، محذرا من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية في الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وفي أول تأكيد إيراني على أنه حي يرزق كما أشارت وسائل الإعلام الإيرانية، فقد التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في إيران. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: جناح.
1: صباح الخير. صباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا وين ما كانت. صباح الأمل اللي بيخلي كل يوم جديد فرصة جديدة وحكاية جديدة وابتسامة جديدة. صباحكم راحة بال وقلوب مطمئنة وأيام تحمل لإلنا ولإلكم الخير رغم كل الظروف.

ومن هون من راديو بيت لحم 2000 ومن برنامج يوم جديد نلتقي من جديد معكم، برنامجكم اللي بيفتح معكم أبواب الصباح، بنحكي فيه عن هموم الناس، أفراحهم، قضاياهم، كل التفاصيل اللي بتهم المواطن وبتلامس حياته. صباح الخير، هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. ومن سبع على زميلنا

صالح كنعان. يسعد صباحك صالح. خلونا نبدأ يومنا بطاقة حلوة ونقول مادام في صباح جديد أكيد في أمل جديد. يسعد صباح كل متابعينا، أهلا بكم.

مستمعينا، اليوم الاثنين العاشر من أغسطس آب لعام 2026، السابع والعشرين من صفر لعام 1448 للهجرة.

بدنا نصبح على كل متابعينا ومستمعي راديو بيت لحم 2000 وبرنامج يوم جديد أجمل التحيات الصباحية لكم. نحن معكم ساعتين من الزمن في برنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. سمينا أرقام هواتفنا للتواصل 0227748823.

صباح الخير لكل اللي بيبعتوا لنا عبر الواتساب كمان. الله يسعد صباحكم من متابعة لنا ابتسم، فالحياة ما زال فيها الكثير مما يستحق الفرح. صباح الخير، صباح الورد، صباح الابتسامة الجميلة، وبدأ الصبح كمان على كل متابعينا. أهلا بكم.

صباح الخير لكل اللي بيبعتولنا، صباح الخير لأم علاء، لنائلة شوكة، صباح الخير للشيخ علي عوض الله، طبعا متابع دائم لإلنا، الله يسعد صباحك يا شيخ. الأستاذة ليندا الحلبي كمان بنتمنى لك السلامة، هي في وعكة صحية بالمستشفى، ألف سلام عليها. الأستاذة ليندا الحلبي طبعا غنية عن التعريف، يسعد صباحك. لؤي صلاح صباح الخير لإلك، بنصبي على ليلى كمان مستمعة دائمة لإلنا، الله يسعد صباحك. صباح الخير كل حدا عم بيبعتلنا وبتابعنا، أهلا بكم.

0: لنبدأ بأول فقرات البرنامج مع حالة الطقس ونستمع إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. إذن إلى هناك.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخفاء وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 34-24، رام الله والبيري وخليل الرحمن 33-23، نابلس 35-25، جنين وطوباس 38-27، أريحة والأغوار 44-31، طول كرم وقلقيلي 35-26، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. سمعنا إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس. صباح الخير، نتمنى السلامة للجميع.

الدفع الإلكتروني عبر جسر الكرامة هل هو تسهيل على المسافر أم عبء إضافي؟ يعني مع التطور المتسارع في الخدمات الإلكترونية بتتجه العديد من المؤسسات إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بدل من الدفع النقدي، ومن بين هاي الخدمات الدفع الإلكتروني للمغادرين عبر جسر الكرامة. الخطوة بتيجي في إطار تسهيل الإجراءات وتنظيم حركة المسافرين، ولكنها في المقابل بتفتح باب للنقاش حول جاهزية المواطنين خصوصا كبار السن مدى توفر وسائل الدفع الإلكتروني، وماذا عن الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات بنكية أو يواجهون مشاكل في الإنترنت أو التطبيقات. إذن مستمعينا، مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام قال حول اعتماد نظام الدفع الإلكتروني على معبر الكرامة: نعمل حاليا ضمن فترة تجريبية لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني عبر بطاقات فيزا مع استمرار إمكانية الدفع نقدا في هاي المرحلة. هناك تزايد في أعداد المسافرين اللي بيعتمدوا النظام الإلكتروني، وما زلنا في بداية المرحلة التجريبية. خلال الأيام الجاية رح تتوضح النتائج بشكل أكبر، ويقول نحن متفائلون بنجاح النظام. لا توجد مدة زمنية محددة للفترة التجريبية، خلال الأيام المقبلة رح يبدأ العمل بهذا النظام بشكل رسمي. رح يشهد معبر الكرامة خلال شهر أب حركة نشطة جدا مقارنة بالأشهر الماضية. يعني بين الإيجابيات والسلبيات، أكيد مش يعني المواطن هو الفيصل في هذا الموضوع، اللي بيتحرك وبيسافروا كتير بيروحوا وبيجوا هم الفيصل في هذا الموضوع. يعني اللي ما عنده بطاقة بقول لك روح اشتري لك بطاقة 20 شيكل وأنا بشرج لك إياها، بيشتروا هالبطاقة ب20 شيكل وبيطلع حتى إنه يعمل الدفع الإلكتروني. يا عمي تعال أعطيني بطاقتك أنا بعمل لك دفع إلكتروني، بس بدك تعطيني 10، 15، أو 20 شيكل يعني تعرف إكرامية حتى أنا أخدمك. وأكيد المحتاج أرعن، يعني بده يسلك أموره، مش بده يدفع 20 شيكل، بده يدفع 20 دينار حتى يقدر أنه يمر ويسلك أموره ويعدي من هاي الأزمة. فما بعرف، كل ما صار فيه تطورات جديدة كل ما كان فيه أزمة، يعني بندخل في هاي الأزمة بجديد، بيكون في ضغط أكبر من الماضي. يعني زمان كنا نحكي يعني الحمد لله كان الجسر فاتح 24 ساعة والناس رايحة جاية، ما في أزمات. صاروا يعملوا تقليص ساعات العمل، صاروا يعملوها للـ6-7، حكينا يلا ولا الضالين أمين. نزلوا عملوا منصة وعملوا قلصوا أيضا الدوام للـ1-1.5 وإشي للـ2. فولا الضالين أمين برضو نفس الإشي. هلأ بقولك إنه ممنوع تطلع إلا لما تحجز منصة ولما يكون عندك دفع إلكتروني مسبق. يعني كل مرة بيطلعوا لنا نهفة جديدة، كل مرة بيكون في إشي جديد، فنتمنى السلامة. فزي ما حكينا مستمعينا من البداية، يعني المواطن هو الفيصل في هذا الموضوع، هل هي لمصلحة المواطن أم غير مصلحة المواطن؟ عمار يا بلد.

فيها سفر خلص خلص الموضوع انتهى. بس أنا مع الناس إنها تطلع تغير جو هيك تأخذ طاقة إيجابية وترجع، بس لما بدها ترجع بدها تواجه المنصة وبدها تواجه الحجز وبدها تواجه الأزمة اللي موجودة على الجسر، فبتروح شمت الهواء كلها على الجسر، فلهيك يعني ينبسط في البلد مش غلط.

وزير التربية قال لا، التعليم التفاعلي ليس إلكترونيا ولا يتطلب آيباد أو هاتف. هذا ما قاله وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، أن النموذج التعليمي الجديد الذي أقرته الوزارة ليس تعليميا مفتوحا بالمعنى المتداول، وإنما هو نوع من في مصادر التعليم ضمن خطة الوزارة المتعلقة بالتعليم من أجل التنمية للصفوف في من الأول حتى الرابع. أوضح برهم في تصريح للإذاعة الرسمية أن النموذج يقوم على التعليم تفاعلي ومرن، بيعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة تشمل الكتاب المدرسي، أكيد الكتاب لا غنى عنه، وكتبا مراجع محكمة، ومنصات تعليمية ذات جودة عالية. بأكد أنه الهدف هو تطوير العملية التعليمية وإشراك الطالب فيها بصورة أكبر. قال أن هناك حديثا متداول في الشارع عن عدم توفر الأوراق والكتب والأقلام، أن التعليم رح يتحول إلى التعليم الإلكتروني، وبأكد أن هذا الأمر غير صحيح، يعني عار عن الصحة، وبوضح أن النموذج الجديد بيعتمد على البحث من جانب الطالب والتفاعل مع المعلومة ومحاولة الوصول إليها بدل من الاقتصار على تلقيها وحفظها. أضاف أن الكتاب المدرسي رح يبقى موجود إلى جانب كتب ومراجع أخرى، كما ستبقى الورقة والقلم وأوراق العمل جزء من العملية التعليمية إلى جانب منصة تعليمية يمكن للمدرس الاستعانة فيها، ووسائل تعليم حديثة ومتنوعة. بأكد أن هاي الأدوات جميعها بتهدف إلى المضي قدما في عملية تعليمية حضارية. أشار برهم إلى أن النموذج الجديد بيمثل إضافة نوعية إلى نظام التعليم القائم وليس بديلا عنه، وبيشدد على أن الحديث عن تحول التعليم إلى تعليم إلكتروني غير صحيح بالمطلق. كذلك الأمر بالنسبة للحديث عن إلزام الطالب بإحضار جهاز آيباد أو هاتف إلى المدرسة، بأكد أن هذا الكلام عار عن الصحة، وبيّن أن هناك وسائل تعليمية حديثة ممكن للمدرس أنه يستخدمها لإيصال المعلومة إلى الطلبة، من بينها التعليم من خلال اللعب والتعليم التعاوني التكاملي وغيرها من الأساليب اللي بتهدف إلى الحد من العملية التعليمية التقليدية مثل المنهجي مثلا، وتعزيز مشاركة الطالب ومساعدته وتشجيعه على الاندماج في الجو التعليمي والمدرسة. أكد أنه نجاح هذا النوع من التعليم بيعتمد بدرجة كبيرة على المعلم وعلى توفير وسائل التعليم المطلوبة لإنجاح المشروع، وبيشير إلى أنه الوزارة أقرت هاي الخطة قبل أكثر من عام ونصف، وبدأت تطبيق النموذج في 20% من مدارسها كنموذج تجريبي. يعني مستمعينا، بالفعل كان في تخوف من أولياء الأمور إنه رح يكون في التعليم عن طريق الآيباد، مش رح يكون في كتاب، مش رح يكون في قلم، مش رح يكون في دفتر، يعني كيف أطفالنا بدهم؟ يعني هذا الكلام عار عن الصحة، مش صح. قال إنه الوزارة رأت نتائج مشجعة خلال فترة التطبيق، لاحظت تفاعل من الطلبة مع هذا النوع من التعليم، ولافت إلى أنه الفكرة الأساسية تقوم على أنه يكون الطالب شريك في العملية التعليمية وليس مجرد متلقي للمعلومة. مش غلط أبدا أنه يكون في تطور في التعليم، وأوضح أن الوزارة أشركت 65 مدرسة في جميع محافظات الوطن من الصف الأول حتى الرابع ضمن هذا النموذج، وبيشير إلى أن المدارس المشاركة خضعت لمتابعة أسبوعية من قبل مشرفين تربويين ومن وزارة التربية والتعليم العالي. سمعنا، رح نترككم مع فاصل وبعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

رجعنا لكم مستمعينا لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000، نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسي.
1: سمينا يقول دوستويفسكي: يرحلون جميعا وتبقى لك نفسك التي حطمتها من أجلهم.

في ظل استمرار أزمة تكدس الشاكل في الجهاز المصرفي الفلسطيني وما تسببه من ضغوط على السيولة وحركة الأموال، اقترح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار أن تحصل السلطة الفلسطينية على قرض بقيمة 18 مليار شاكل بضمانة دول مانحة أو دول عربية، بما يوفر سيولة ممكن أنه توجيهها لدفع مستحقات الموظفين والقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية. يقوم مقترح نصار على توفير تمويل للسلطة الفلسطينية بقيمة 18 مليار شيكل بضمانة دول مانحة أو دول عربية على أن تتحمل الجهة الضامنة فوائد القرض، بينما تسدد السلطة أصل المبلغ وفق آلية وجدول زمني يتم الاتفاق عليهم. يرى نصار أن هذا التمويل يمكن أن يمنح السلطة مساحة مالية للتعامل مع أزمتها النقدية والمالية ودفع مستحقات الموظفين والقطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد، بدلا من استمرار اختناق السيولة وتراكم النقد داخل الجهاز المصرفي. ولا ينطلق المقترح بحسب طرح نصار من اعتبار أن تكدس الشيكل هو أصل الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، وإنما باعتباره أحد مظاهر أزمة أوسع تتداخل فيها القيود الإسرائيلية على حركة الأموال والتجارة والعمال والحواجز العسكرية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وفقدان آلاف العمال فرص العمل، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق والموارد. بموجب التصور يمكن أن يوفر الضمان الخارجي للسلطة إمكانية الحصول على التمويل بشروط أفضل مع تحمل الجهة الضامنة تكلفة الفوائد، فيما يبقى أصل الدين التزاما على السلطة الفلسطينية على أن يتم الاتفاق على آلية السداد ومدته ومصادره. وبيطرح المقترح بذلك مسارين متوازيين للمعالجة، الأولى مالي ومصرفي عبر توفير السيولة والتعامل مع أزمة تكدس الشيكل، والثاني اقتصادي من خلال توجيه القدرة المالية نحو دعم الإنتاج والصناعة والتصدير، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد الإيرادات المحلية وفرص العمل. نصار يقول غالبية الأموال المتراكمة غير معلومة المصدر، وقال في تصريحات سابقة أن غالبية الأموال المتكدسة والمتراكمة في البنوك من عملة الشيكل غير معلومة المصدر، وأوضح أن هاي الأموال بحسب تقديره ممكن تكون ناتجة عن غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو معاملات مرتبطة بالفساد تتم بصورة نقدية، إضافة إلى أثمان الأراضي والعقارات اللي بيشتريها الفلسطينيون من الداخل في الضفة الغربية. يرى أنه اجتماع هاي العوامل أسهم في تفاقم مشكلة تكدس الشيكل في وقت بتواجه فيه المصارف صعوبة في ترحيل الأموال المتراكمة إلى الجانب الإسرائيلي. قال إنه عدم وضوح مصادر بعض الأموال المتراكمة بيزيد من صعوبة ترحيلها إلى الجانب الإسرائيلي في ظل متطلبات التحقق من مصادر الأموال ضمن الترتيبات المصرفية المعمول فيها. ووصف نصار أزمة تكدس الشيكل بأنها مشكلة تراكمية تمتد لنحو 10 سنوات، وبشير إلى عقد اجتماعات عدة بشأنها وتجاوب الحكومة وسلطة النقد مع محاولات إيجاد حلول، إلى أنه رأى أن المعالجات السابقة لم تفضي إلى حل جذري.

خلينا نكون مع آخر يعني أحوال الطرق في هذا الصباح. نبدأ من محافظة شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، قبلان سالك، جسر أدلى سالك، زعترة سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، يتصار سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، سيلة الظهر سالكة، بزارية سالك، برقة سالك، بيت فوريك سالك، وادي قانا سالك، مدخل قلقيلية سالك، عين شبلي أزمة باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة.

المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عن سينيا تفتيش، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سروادية برود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابة ترمسعية سالكة، النبي صالح سالك، عبود سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبعة سالك مع تواجد للشرطة، حزمة سالكة، عناتة سالكة، زعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة كرملو تفتيش، طريق الجفتلك تفتيش وأزمة خانقة للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، جورت الشمعة سالك، بني نعيم سالك، مراح رباح سالك، الفحص سالك، النبي يونس سالك، سعير سالك، ترقومي المصانع مغلقة، فرش الهواء مغلقة، رأس الجورة سالكة للداخل، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، العروب العجوري مغلقة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة لأحوال الطرق. نتمنى السلامة دائما للجميع. دمتم في رعاية الله.

سمعين نقابة المحروقات تحسن نسبي في الكميات الواردة لكافة المحافظات. إذن هذا ما قاله أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سرحنة، إنه هناك تحسن نسبي في كميات الوقود الموردة إلى السوق الفلسطيني، وذلك بعد فترة طويلة من نقص التوريد، إلى إنه هذا التحسن لا يزال غير كافي لتغطية الاحتياجات الفعلية بسبب النقص الطويل في التوريد الذي عانت منه المحطات في الفترة الماضية. أوضح سرحنة في تصريح للإذاعة الرسمية أنه عدد من محطات الوقود خاصة في محافظة الخليل اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال الأيام الماضية، حيث أغلقت بعض المحطات مساء الخميس أو بعد العصر، فيما أغلقت أخرى يوم الجمعة ظهرا، مشيرا إلى أنه معظم محطات المحافظة بقيت مغلقة من ظهر الجمعة وحتى صباح السبت صباح اليوم بسبب نفاذ السولار والبنزين. أشار إلى أن الكميات الموردة حاليا رغم تحسنها لا تزال محدودة، إذ يتم إدخال نحو 1,000,000 إلى 1,100,000 لتر يوميا لمحافظتي بيت لحم والخليل من السولار والبنزين، وهو ما لا يلبي الطلب المتزايد في السوق بعد فترة النقص الطويلة. طالب سرحنة برفع كميات التوريد إلى نحو 1,500,000 لتر يوميا لمدة 3 إلى 4 أيام من أجل تمكين المحطات بالمحافظتين من إعادة تكوين مخزونها وتغطية العجز القائم، خاصة أن قطاعات حيوية مثل المحاجر والمناشير بتعاني من نفاذ المخزون، ما يجعل أي كميات بتوصل إلى المحطات بتستهلك بسرعة كبيرة. أشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الوقود ذات طابع عالمي ما بتقتصر على السوق الفلسطينية، إلى أن تأثيرها محلي بيتضاعف بفعل حالة الانكماش الاقتصادي، حيث أدى ارتفاع أسعار السولار إلى إرهاق القطاعات التجارية والصناعية وقطاع النقل بشكل كبير. أضاف أنه غياب المخزون لدى الشركات ومحطات الوقود بيزيد من حدة الأزمة، إذ بيسعى الجميع للحصول على كمية محدودة تكفي ليومين أو 3 فقط في ظل عدم وضوح استقرار التوريد، وأعرب عن أمله في استمرار رفع الكميات الموردة حتى نهاية الأسبوع لتغطية النقص في الأسواق. في سياق آخر تطرق سرحنة إلى أزمة الشاكل، واعتبر إنها أزمة سياسية بامتياز، وبأكد إنه فلسطين تكاد تكون الحالة الوحيدة اللي بتعاني من أزمة نقدية بهذا الشكل نتيجة عدم قدرة البنوك على ترحيل فائض الشاكل إلى الجانب الإسرائيلي. أوضح إنه الأزمة انتقلت من البنوك إلى الأفراد والشركات، حيث أصبحت العديد من الشركات غير قادرة على العمل بشكل طبيعي بسبب عدم تمكنها من إيداع الأموال النقدية، وبيشير إلى أنه بعض الشركات يسمح لها بإيداع مبالغ محدودة لا تتجاوز 5,000 شيكل فقط. أكد أنه تحميل الأفراد مسؤولية الأزمة ليس حل في ظل معاناة الجميع من تداعياتها، وداعيا إلى معالجة جذرية لهذه المشكلة. كما أشار إلى أنه تم طلب عقد ورشات عمل مع وزير المالية بمشاركة مختلف القطاعات التجارية وسلطة النقد لمناقشة الأزمة ووضع حلول عملية لها. بحسب تقارير محلية شهدت محطات في محافظة أو محافظات عدة خلال الأيام الأخيرة انخفاض في الازدحام مقارنة بذروة الأزمة، فيما أصبح التزود بالمحروقات أكثر انتظاما مع بقاء ضغط متفاوت في بعض المناطق والمحطات. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع بدء شحن مبكر لنحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي، بما ساعد على تخفيف جانب من أزمة السيولة اللي أثرت في دورة شراء الوقود وتوريده. وفعلا ملاحظين أنه خفت الأزمة، يعني المحطات ممكن الواحد أنه يعبي بسهولة. إذا مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك مع الزميل أنس القاضي. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، خليكم معنا، رجعينا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين من قرية مرح رباح جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت 10 مواطنين من عائلة الشيخ بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية واد فوكين غرب بيت لحم ودهمت منزل المواطن عادل محمد الحروب وأجبرت أفراد أسرته على إخلائه طوال فترة المداهمة. إلى ذلك أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من المخيم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل واعتقلت الصحفي علاء سراحنة، كما اعتقلت الأسير المحرر محمود شلاتوى بعد مداهمة منزله في قرية عبود شمال غرب رام الله، علما أنه أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومساء أمس أصيب مواطنان بينهما طفل بنيران جيش الاحتلال في خان يونس. إلى ذلك كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن خلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن بشأن وثيقة النقاط 15 المتعلقة بقطاع غزة، محذرة من احتمال وصول الخلاف إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تعذر التوصل إلى تفاهمات. وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة إسرائيل هيوم، ترفض إسرائيل الانخراط في المسار المقترح الذي يتضمن ترتيبات تتعلق بالانسحاب من غزة ونزع سلاح حركة حماس، مؤكدة أن عمليات الجيش في القطاع مستمرة. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو أن إسرائيل لن تدخل في مسار النقاط 15 وأن العمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن تراجع عمليات الاغتيال خلال الفترة الأخيرة يعود إلى اعتبارات وفرص عملياتية وليس إلى وقف العمليات العسكرية. هذا وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من إعلان بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، معتبرا أن موقفه يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات في إسرائيل. من جانبه ربط الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف انسحاب الاحتلال بنزع سلاح غزة وتفكيك أنفاقها بالكامل، مؤكدا احتفاظ إسرائيل بحق الرد المباشر على أي تهديد، ما يتيح بقاء عسكريا طويلا ومبررا للعدوان في تطابق وتماثل تام مع الموقف الإسرائيلي المعلن. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية مأمون عصائرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، في ظل تصاعد المخاوف من مخططات المصادرة والاستيلاء على الأراضي، جاءت زيارة وفد دبلوماسي إلى عدد من المناطق الحيوية المهددة، من بينها برك سليمان، خليل اللوز، عش غراب، للإطلاع عن قرب على واقع هذه المناطق وما تواجهه من تحديات. الزيارة بتحمل في طياتها رسالة سياسية وإنسانية، لكنها تفتح أيضا باب التساؤل حول ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الزيارة، وكيف يمكن تحويل الحضور الدبلوماسي إلى خطوات عملية لحماية الأرض وتعزيز صمود المواطنين.

0: يعني بالتأكيد لها أهمية كبيرة. أولا للإطلاع على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في محافظة بيت لحم من هجمات متكررة للمستوطنين وبناء البؤر الاستيطانية ومحاولاتهم حتى الدخول في مناطق ألف والاستيلاء على بعض المناطق كبرق سليمان. تعرف برق سليمان هي منطقة مصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
1: نعم.
0: وبالتالي وأيضا هناك بؤرة استيطانية أقامها المستوطنين في منطقة عشغراب. وللعلم منطقة معسكر عشغراب تم تسليمه للسلطة الفلسطينية يعني قبل سنوات، ولكن عاد الاحتلال وأقام بؤرة استيطانية في هذا المكان. وأيضا هناك هجمة غير مسبوقة على أهلنا والمواطنين في منطقة خلايل اللوز وتحديدا إسكان الجامعة. هناك بؤرتين استيطانيتين، واحدة في جبل أبو زيد مقابل قرية الطاس، وأيضا هناك مستوطن في منطقة جناتة بين جناتة وبنجام. فهذه لها دلالات كبيرة جدا. يعني محافظة بيت لحم بعتقد هي مستهدفة من الاستيطان والمستوطنين والاحتلال يعني بقدر استهداف القدس. ويجب إطلاع العالم على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني وما يمارسه المستوطنين على أرضنا الفلسطينية.
1: نعم.
0: يعني العالم يجب أن يأخذ دوره للوقوف والوقوف أمام مسؤولياته بإسناد شعبنا الفلسطيني المكلوم والمظلوم والذي تشد عليه حرب وجودية بصراحة.
1: نعم. عطوفة المحافظ يعني برك سليمان تحديدا لها أهمية تاريخية وسياحية ووطنية كبيرة، نحن بنعرف هذا الشيء والكل كمان، يعني كيف بتعمل المحافظة على حماية هاي المنطقة والحفاظ عليها؟
0: احنا اولا عقدنا لقاء مع دولة رئيس الوزراء وأطلعنا على حالة الاستهداف اللي بتعرض لها برك سليمان. تواصلنا مع أكثر من جهة دولية وتحديدا الجانب التركي على اعتبار أن هذا جزء من ميراث الدولة العثمانية وتحديدا قلعة مراد. وأيضا هناك كل الفعاليات تقام في منطقة برك سليمان اليوم. وأيضا طلبنا من السلطة الوطنية الفلسطينية إدراج هذا المكان على التراث العالمي في اليونسكو، واعتقد هناك جهود تبذل في هذا الإطار. هناك يعني أيضا لقاءات مع شركة برك سليمان مستمرة، وهناك دعوة أيضا للاستثمار في هذا المكان. يعني يجب أن يتم عمل استثمارات كبيرة في هذا المكان. بتعرف هذا مكان جميل جدا، بعتقد مش موجود منا في أي محافظة أخرى.
1: نعم.
0: مثل هذا المكان وجماليته، في قلعة مراد، في قصر المؤتمرات، في مركز حرفي يجب تشغيل هذا المركز الحرفي. يعني كل هذه القضايا احنا تم طرحناها على مجلس الوزراء وعلى العديد من الوزراء اللي زاروا هذا المكان. واليوم راح يكون في هناك يعني كمان حديث مع السفراء حول يعني تطوير إذا كان هناك استثمارات ممكن تكون في برك سليمان.
1: نعم.
0: حكينا مع شركة برك سليمان، حكينا مع الغرف التجارية، وممكن نعمل لقاء بين الشركة والغرفة التجارية والغرفة التجارية في الخليل وبيت لحم يعني الخروج بتصور لتطوير هذا المكان.
1: نعم.
0: بحيث أنه يجذب العديد من السياح، إن كان السياح الداخلية أو السياح الخارجية.
1: نعم. عطوفة المحافظ وفد دبلوماسي، من أي البلدان يعني هذا الوفد؟
0: يعني هو من مختلف القارات.
1: نعم.
0: من أوروبا، يعني الاتحاد القاصد الرسولي جاي كمان معهم. وعندنا أيضا فيها من أمريكا اللاتينية، من آسيا، من أفريقيا، من يعني من مختلف القارات. العدد يمكن يتجاوز 32 دبلوماسي. يعني نتمنى أن تكون هذه الزيارة يعني مفيدة، وأن هؤلاء السفراء يطلعوا دولهم على المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني وعلى الممارسات اللي يمارسها المستوطنين في الأرض الفلسطينية.
1: نعم. عطوفة المحافظ برأيك هل زيارة

0: الخيارات الدبلوماسية وحدها كافية أم أنه المطلوب خطوات وضغوط دولية أكثر فاعلة؟
1: بالتأكيد يجب أن يكون هناك ضغوطات دولية، وأيضا على المستوى العالم أنا بعتقد كان هناك حراكات شعبية ضد كل الممارسات الإسرائيلية، إن كان ذلك حرب الإبادة في قطاع غزة أو يعني في الضفة الغربية وما يمارسه الاحتلال ضد المواطنين والقرى والتجمعات الفلسطينية المختلفة، وتحديدا الاستيطان الرعوي اللي أصبح يشكل حالة يعني أعدائية كبيرة جدا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد ممتلكاته ومزروعاته وماشيته، يعني بحاجة إلى جهد أكبر بالتأكيد.
0: نعم.
1: إحنا يعني ليس فقط الدبلوماسية في الدول الأجنبية وزياراتها برغم أهمية ذلك، ولكن على الدبلوماسية الفلسطينية أيضا أن تمارس دورها مع دول العالم للضغط على هذا الاحتلال. وأنا بعتقد الحراك اللي صار في دول العالم من أمريكا حتى أستراليا يعني شكل فرق وشكل حالة مهمة غيرت مواقف الكثير من الدول اللي اليوم تقف بشكل واضح وصريح أمام الحق الفلسطيني وتعلن ذلك يعني جهارة، كالموقف الإسباني والبلجيكي والنرويجي والإيرلندي، يعني كل هذه المواقف مواقف أصبحت واضحة لا يوجد فيها خجل كما كان في السابق. اليوم العالم يعني بتحدث بلغة مختلفة، وبتعرف التغير في الدول وفكر الدول ما بيكون يعني بشكل سريع.
0: نعم.
1: هذا بحاجة إلى وقت، ولكن أنا بعتقد الإعلام والصحافة الفلسطينية وما يخرج من الأرض من أرضنا الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي كان له أثر كبير ومهم. إذا الإعلام له دور، السلطة الوطنية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية يجب أن يكون لها دور أكبر من ذلك.
0: نعم.
1: وأيضا يعني الوجود الفلسطيني في هذه الأماكن.
0: نعم. عطوفة المحافظ، يعني الرسالة اللي يعني تود أن توصلها المحافظة للوفد الدبلوماسي خلال هذه الجولة.
1: يعني احنا راح نوصل رساله لشعبنا الفلسطيني وحق على هذه الارض وفق القوانين، حتى القوانين الدوليه التي اقرت بان الارض الفلسطينيه التي احتلت عام 67 هي اراضي محتله بما فيها القدس الشرقيه، واي ممارسات للاحتلال على اراضي محتله حسب القانون الدولي هي كل الممارسات هذه ممارسات باطله، إن كان ذلك من بناء من خلال بناء المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية وفرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية، كل هذه باطلة مرفوضة بما فيها موضوع الجدار للعلم.
0: نعم.
1: يعني هناك فتوى من محكمة لاهاي عام 2004 اعتبرت هذا الجدار هو جدار غير قانوني ويشكل ضررا كبيرا على الفلسطينيين، وعلى أثر ذلك في 2007 تم تشكيل لجنة دولية لحصر الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني من إقامة هذا الجدار.
0: نعم.
1: وكذلك يعني هذه الزيارات، يعني احنا بحاجة كل المؤسسات الدولية اللي احنا يعني شركاء فيها، يعني كان الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية أو الدبلوماسية الفلسطينية، يجب أن يكون هناك دور كبير لها. بورك سليمان يجب أن تدخل في اليونسكو كجزء من التراث العالمي، وهي خطوة مهمة للحفاظ على هذا المكان.
0: نعم. يعني في نهاية اللقاء عطفة المحافظ، ماذا تقول لأهالي هاي المناطق اللي بيعيشوا حالة من القلق والخوف على أراضيهم ومستقبلهم؟
1: يعني أنا تواصلت مع العديد منهم، وهناك بعض المؤسسات الدولية كمان رحنا إحنا وياهم وصلنا هذه الأماكن وشفنا وسمعنا إلى احتياجاتهم. يعني بقول لهم ما فيش لنا خيارات إلا أن نكون صامدين على هذه الأرض، وأن يعني نبقى على أرضنا ونحافظ على بيوتنا ومنازلنا وأراضينا. بعرف الهجمة كبيرة جدا والاعتداء كبير جدا، وقد لا تكون لدينا يعني الإمكانيات الكبيرة جدا لمواجهة هذه التحديات، ولكن صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه في أماكن تواجده هو مهم، لأن الهدف هو تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه ومن وطنه وإلغاء وجوده وهويته الوطنية.
0: نعم، إذن تبقى قضية الأرض في مقدمة التحديات اللي بتواجه أبناء محافظة بيت لحم، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيلاء على والاستيلاء عليها. زيارة الوفد الدبلوماسي إلى برك سليمان، خليل اللوز وعش غراب بتحمل أهمية كبيرة، ولكن الأهم إنه تتحول هاي المشاهدات والرسائل إلى مواقف وخطوات عملية لحماية الأرض وأهلها. كل الشكر لعطوفة حافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. إذن مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
2: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت.
1: إذن مستمعينا خلينا ننتقل مباشرة إلى شرطة محافظة بيت لحم، وبنضم إلنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك وصباح الخير لجميع أجهزتنا الشرطية، يعطيكم ألف عافية عقيد سامر.
2: صباح الخير، صباح الخير لكم وجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا. أهلا أختنا،
1: يسعد صباحك وأهلا بك. إذن عقيد سامر، يعني أبرز الإنجازات التي جاءت خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
2: نعم، خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 10 قضايا من مجموعة القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من سنوات السابقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في إطار كشف ملابسات القضايا التي يرتكبها مجهورين، كشف فرع المباحث العامة ملابسات قضية إلكترونية قدمتها مواطنة مفادها غياب شخص للتشهير بها وابتزازها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث التحري. تم إحضار شخص مشتبه به، تم تدوين أقواله وحالته القضية إلى قسم التحقيقات حسب الأصول لاستكمال الإجراءات القانونية بحق. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 30 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 1,383,000 شيكل. كما ألقت القبض على 8 مطلوبين للقضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 500 سائح لكنيسة المهد. كما سجل مبيت 58 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا لم يسجل دخول أي حافلات سياحية للمحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير قانونية. تم التعامل مع 5 حوادث سير أسفروا عن إصابة واحدة وصفت بالطفيفة الحمد لله، بالإضافة لأضرار مادية بالمركبات. تم فحص 420 مركبة وحجز 10 مركبات، أيضا تنزيل 13 مركبة عن الشارع لعدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية 101 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين للالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحيات مركباتهم قبل قيادتها حفاظا سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نفذت الشرطة المجتمعية زيارات يوم أمس الأحد لفرع العلاقات العامة بالأجهزة الأمنية وشركة أريدو، وذلك من برنامج الزيارات اليومية التي تنفذها الشرطة المجتمعية بهدف التواصل والتعاون المشترك وتوطيد الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. يعني كما نؤكد أختنا دائما، الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في مواجهة أي سلوك يمس الأمن والنظام العام. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
1: يعني بنتمنى دائما السلامة للجميع. مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.
2: يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم،
1: أهلا بك. إذن مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، ونستمع إلى النقيب نضال الترك وأبرز الإنجازات. يسعد صباحك وأهلا بك، تفضل نقيب نضال.
1: طيبة تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي أريحة ونابلس. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد أقرت جهتي الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. كذلك في طوباس بالتعاون مع وزارة الزراعة تم ضبط ما يقارب 3 أطنان من الحطب الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي. أقرت دائرة الرقابة الزراعية التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع نيابة الجرائم الاقتصادية. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: إذن مستمعينا استمعنا إلى النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية. شكرا، يسعد صباح جميع العاملين في الضابطة الجمركية. كملين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يطلقوا مثل النار. سمعنا بعد الفاصل رح بيكون معنا بالاستوديو الدكتور خليل عيسى وهو رئيس دائرة اللغة العربية لنتحدث أكثر في هذا اليوم عن اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة لنتعرف أكثر على فكرة البرنامج أهدافه ما الذي يميزه وكيف يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة في سوق العمل. طبعا لما نحكي رئيس دائرة اللغة العربية الواحد شوي هيك بخاف يعني عن جد من خاف شوي لنغلط في أي كلمة يا دكتور يعني تعرف دكتور اللغة العربية يعني الوضع شوي صعب فيعني سامحني إذا ارتبكت شوي قدامك. رح نترككم مع فاصل بعد هيك راجعين خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا بكل محافظات الوطن ببيوتكم بعملكم بمكاتبكم بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. إذن مكملين معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. ذهب ما بدي ذهب وحطه على الطاقة. اللغة العربية ليست فقط قواعد ونصوص أدبية بل هي أداة للتواصل والتعبير وصناعة المحتوى في مختلف مجالات الحياة. ومع التطور الكبير في وسائل الإعلام والتكنولوجيا أصبحت الحاجة أكبر منها إلى مهارات لغوية قادرة على مواكبة العصر ومتطلباته. اليوم نسلط الضوء على برنامج أكاديمي جديد يطرح لأول مرة وهو اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة لنتعرف أكثر على فكرة البرنامج، أهدافه، ما الذي يميزه، وكيف يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة في سوق العمل. يسعدنا أن نرحب بالاستوديو معنا الدكتور خليل عيسى رئيس دائرة اللغة العربية. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا بك مها وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ومنصب على جميع العاملين في جامعة بيت لحم والإدارة أيضا يعطيهم ألف عافية. دكتور خليل، بداية ما الفكرة لبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصر ولماذا جاءت الحاجة إلى هذا البرنامج اليوم في جامعة بيت لحم؟
1: الحقيقة أنه الحاجة إلى اللغة العربية حاجة مستمرة، لم تنشأ الآن بل هي حاجة مستمرة منذ القدم وستستمر، لأنه اللغة هي الهوية، هي تشكل لغتنا وهي وعاء الفكر الخاص بنا. البرنامج يحاول أن يعيد اللغة العربية إلى الحياة والعمل. هي ليست قواعد نحفظها أو نصوصها، بل هي تطبيق لهذه النصوص، بل هي تطبيق لهذه القواعد. هذه الأشياء التي نتعلمها نعبر بها، نتحدث بها، نعبر فيها عن أفكارنا، ننتج فيها هذا المحتوى بهذه الطريقة المناسبة. لا شك أنه كل مجالات العمل، كل مجالات حياتنا تحتاج إلى اللغة،
0: أكيد.
1: ولكنها تحتاج إلى لغة سليمة صحيحة خالية من الأخطاء. فلذلك هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الذي كان موجود في جامعة بيت لحم سابقا، لكن دخل في طور التطوير بشكل آخر مختلف. من المهم الإشارة إلى أن هذا البرنامج عملنا عليه أكثر من سنتين حتى خرجنا بهذه الصورة الجديدة ببرنامج جديد لأول مرة في فلسطين، ونحن نقول هذه الكلمة ونثق فيما نقول أنه متعلق باللغة العربية التطبيقية يكون في ميدان العمل. نعم. في مجال العمل.
0: نعم، اللغة العربية بحر واسع دكتور. ما الذي يميز هذا البرنامج عن الصورة التقليدية لدراسة اللغة العربية في الجامعة؟
1: أولا لا يعلم اللغة للغة، يعني ليست اللغة بحد ذاتها، لا نتعلم النحو والصرف والأدب لذاته، إنما لغاية أهم هي كيف نوظف هذا التعلم في ميدان العمل، في الواقع، في الكتابة، في إنتاج النصوص، في تحرير النصوص، عند العمل في مؤسسات التعليم أو في العمل في إدارة المؤسسات، العلاقات العامة، في إنتاج المحتوى الرقمي وغير ذلك. فالفكرة من ذلك أن ينتج الطالب، ليس أن يصحح الأخطاء فقط، أن ينتج نصوص صحيحة، قادر على أن ينقد هذه النصوص، قادر على أن يحلل خطابات مختلفة بأشكالها المختلفة. الفكرة الأساسية في تميز هذا البرنامج أنه ينقل اللغة من واقع النظري إلى الواقع العملي، إلى التطبيق العملي.
0: نعم دكتور عيسى، عندما نقول اللغة العربية التطبيقية ماذا نعني بالتطبيق تحديدا؟ كيف ينتقل الطالب من معرفة اللغة إلى استخدامها في مواقف ومجالات مهنية حقيقية؟
1: أشكرك على هذا السؤال. الحقيقة أنه طوال الوقت كان ينظر إلى اللغة العربية أنها دراسة نصوص وكتب مغلقة من بدايتها لنهايتها. اليوم الصورة تختلف، اليوم هي كيف نوظف هذه اللغة. صحيح أننا ندرس كل هذه المساقات المختلفة بأشكالها المختلفة وهي أساسية لتمكين الطالب من المهارات والمعرفة الأساسية، ولكن الهدف النهائي والأساسي كيف ننقل اللغة من واقع نظري إلى واقع عملي. هذا هو الهدف الأساس من فكرة اللغة العربية التطبيقية أن تصبح اللغة جانب تطبيقي إلى كونها جانب معرفة ومهارة. وعندما نتحدث عن الجانب التطبيقي أريد من الطالب أن يكون قادرا على العمل في مجالات مختلفة مطبقا ما تعلمه في برنامج اللغة العربية.
0: نعم، شو هي أبرز المهارات اللي بيكتسبها الطالب في البرنامج، سواء الكتابة والتحرير والتدقيق والتواصل، صناعة المحتوى، أو في استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
1: بصراحة أنت أجبتي عن السؤال بطريقة مباشرة. يعني الطالب المتخرج من برنامج اللغة العربية التطبيقية يستطيع أن يكتب نصوص، أن يحرر هذه النصوص، أن يدقق هذه النصوص، أن ينتج نصوص ذات تأثير، الكلمة مؤثرة، الكلمة مهمة، الكلمة رسالة. فلذلك الطالب من هذا البرنامج عندما يتخرج يكون قادرا على التعامل مع هذه الكلمة، صياغة هذه الكلمة، إيصال الرسائل. إن كان على طريق التواصل الشفوي أو الشفهي يكون قادر على مخاطبة الناس بقدر مناسبتهم بالمقام الذي يتحدثون فيه. إذا كان يعمل في مؤسسات إعلام يستطيع التعامل مع المحتوى المكتوب والمنطوق بأشكال مختلفة. المجالات صراحة واسعة، لأننا نتحدث عن اللغة، واللغة تدخل في كل تعاملاتنا اليومية سواء المكتوبة طبعاً أو المنطوقة.
0: أكيد أكيد طبعا. دكتور، لمن يتوجه هذا البرنامج، وما نوع الطالب الذي يمكن أن يجد فيه مسارا مناسبا لقدراته واهتماماته؟
1: أولا لابد أن يكون شخصا يحب، أو طالبا أو طالبة تحب اللغة العربية، ولكن إلى جانب المحبة يجب أن تكون هناك الرغبة والشغف في تعلم لغة. أولا متفقين على أنه هذه اللغة هي لغتنا وهي هويتنا، ولكن من جانب آخر هي قادرة على تمكين الطالب والطالبة من العمل في مجالات مختلفة. وهذه النقطة الفارقة في برنامج اللغة العربية، أنها لا توجه اهتمامها نحو فئة معينة، بل لكل من يود أو يرى أو يرغب أو يرى في اللغة العربية مجال للعمل في في في مجالات مختلفة. صراحة ربما لاحقا نتحدث عن المجالات الممكنة لمن يدرس في هذا البرنامج.
0: نعم نعم دكتور، السؤال اللي بيشغل كتير من الطلبة وأسرهم، يعني أكيد الواحد لما بده يدرس شيء بده يعرف إنه في له فرص عمل ولا لا.
1: صحيح.
0: ما هي فرص العمل المتاحة لهذا الخريج اللغة التطبيقية، ووين ممكن إنه يعمل بعد التخرج؟
1: بصراحة إحنا كان كل حرصنا واهتمامنا ونحن نعد البرنامج أن نطرح مساقات تواكب العصر. نحن نفهم إنه الحياة لا تقف عند نقطة معينة.
0: نعم.
1: فعند تصميم البرنامج كانت هناك مجموعة كبيرة من المساقات التي تفتح المجال والمكان والمساحة للطالب للعمل في ميادين كثيرة. أولها وليس آخرها التعليم، كتابة، تدقيق لغوي، كتابة المحتوى الرقمي، العمل في المؤسسات الإعلامية والثقافية، العمل في العلاقات العامة عند كتابة المحتوى، في دور النشر، في المحاكم، في السجلات، في كتابة الوثائق. عندنا مساق اسمه علم اللغة القضائي على سبيل المثال، العمل في إقامة ورشات لكتابة أدب الأطفال. عندنا مساقات متخصصة في كتابة أدب الأطفال، في كتابة أدب القصة والحوار والسيناريو. يعني عندما نتحدث عن مخرجات البرنامج كتطبيق المجالات واسعة. أذكر أن التعليم مهم، هو رسالة سامية ومهمة وأساسية، ولكن لا يقف البرنامج عند هذا المجال. يستطيع الطالب بعد المرور بالمهارات الأساسية والمعارف الضرورية في هذا البرنامج أن يعمل في مجالات واسعة ليست محدودة بمجال محدد، في كل المجالات التي ذكرتها.
0: نعم.
1: فهو غير مقتصر على جانب معين بل على جوانب متعددة.
0: نعم دكتور، لدى جامعة بيت لحم أيضا برنامج الإعلام التفاعلي، أين يختلف البرنامجان وأين يمكن أن يلتقيان أو يكمل أحدهما الآخر؟
1: ممتاز. صحيح أن دائرة اللغة العربية كان بدأت ببرنامج اللغة العربية، ثم توقف فترة من الزمن، بدأ برنامج الإعلام التفاعلي، والآن يعود اللغة العربية إلى جانب البرنامج الإعلام التفاعلي. اللغة العربية تتعامل مع الكلمة، كيف نفكر بها، كيف نكتبها، كيف نراجع النصوص، كيف نستخدمها لإيصال أفكارنا ورسائلنا الضمنية والظاهرة. برنامج الإعلام التفاعلي يتعامل مع صناعة الرسالة الإعلامية، الصوت والصورة والكلمة والفيديو والمنصة. كل برنامج له ما يميزه، لكنهما يلتقيان عند نقطة مهمة أساسية، أن الإعلام يحتاج إلى لغة، إلى الكلمة القوية، إلى الكلمة المؤثرة، والكلمة أي اللغة العربية تحتاج إلى من ينقل هذه الكلمة، تحتاج إلى المنصة الإعلامية المناسبة لنقل هذه الكلمة، فكلاهما يكمل الآخر. لا إعلام بلا لغة ولا لغة بلا إعلام.
0: أكيد أكيد دكتور، يعني في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي طبعا، ما الذي يجعل امتلاك لغة قوية وقدرة عالية على الكتابة والتعبير مهارة مهنية ما تزال مطلوبة؟ يعني بقول لك هلا كثير ناس بتطلع بالسوشيال ميديا وبتعمل محتوى وبتقول لك أنا يعني ما بهمنيش اللغة العربية.
1: صحيح إنه الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة، قدم خدمة للإنسان، ولكن يبقى هو ذكاء اصطناعي وليس ذكاء البشري. صحيح. أنا دائما أؤمن أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ذكاء بشري. أنا أتعامل مع الذكاء الاصطناعي فترة طويلة من الزمن، يستطيع أن يكتب نصوصا بشكل سريع، ولكن هذه النصوص هل هي مقنعة، هل هي مؤثرة، هل هي مناسبة، هل هي صحيحة؟ تحتاج إلى إنسان، إلى متمكن، إلى عارف باللغة حتى يتأكد أنه اللغة المستعملة. وأنا عندما أتحدث عن تجربة وعلى الأقل في الذكاء الاصطناعي والبيانات المتعلقة باللغة العربية أقل بقليل بكثير من البيانات باللغة الإنجليزية، فما زال باللغة العربية ينمو ويتطور، ولكن ما زال يحتاج إلى المراجعة، إلى التدقيق، إلى المتابعة. لا نؤمن بكل ما يخرج من الذكاء الاصطناعي بأنه صحيح، يحتاج إلى من يتأكد من صحة هذا الكلام ومن دقته ومن مناسبته والأسلوب الصحيح. فهو صحيح يساعدنا على إنتاج نصوص سريعة، ولكن هل هي صحيحة؟ هل هي مناسبة؟ تحتاج إلى الذكاء البشري حين هذه اللحظة،
0: التدقيق.
1: أكيد.
0: دكتور، الرسالة اللي بتحب توجهها للطالب اللي بيفكر اليوم في اختيار هذا التخصص، كيف نقنعه أنه يختار هذا التخصص؟
1: أولا أنا أؤمن أنه ليبدأ الأمور بالشغف والمحبة لأي تخصص، حتى تنجح في أي تخصص يجب أن تحب هذا التخصص، هذا رقم واحد. رقم اثنين، العلامة ليست هي المقياس لاختيار التخصص. ربما هناك اعتقاد أنه العلامة الأعلى تعطيك تخصص أفضل. اختر التخصص الذي ترى فيه، ترى نفسك فيه في هذا المكان المناسب. اللغة العربية هناك صورة نمطية للأسف سيئة، وأنا يعني لا أحب التوقف عندها، ولكن لا ننسى أن أي أمة تحترم ذاتها تحترم لغتها.
0: صحيح.
1: لا توجد جامعة ولا مدرسة في أي مكان على وجه البسيطة لا تعلم اللغة التي تنتمي إليها. لا يوجد رئيس يتحدث إلا بلغته الرئيسة والرسمية، لأن اللغة هي هي هي هي اللغة، وهي الهوية، وهي التراث، وهي الثقافة. فلذلك من يرغب في التقدم لبرنامج اللغة العربية هو من يحب اللغة العربية.
0: صحيح.
1: ومن يفكر أنه مجالاتها ليست مقتصرة على التعليم، إنما هي مجالات متاحة، ولا يربط دائما البرنامج بوظيفة. الأمر يحتاج إلى مهارة، إلى تمكن، إلى تدريب من خلال البرنامج. يعني لا تكفي الشهادة، تحتاج أيضا منك الشخصية طبعاً والقدرة على التواصل.
0: طبعا أكيد، يعني زي ما حكينا دكتور، هي اللغة العربية بحر.
1: صحيح.
0: فيها شغلات كثيرة. يعني في ختام حديثنا، يبدو أن اللغة العربية مستمعينا اليوم لم تعد تقتصر على القواعد والكتابة التقليدية، بل أصبحت أداة أساسية للتواصل وصناعة المحتوى والعمل في مجالات متعددة، خاصة مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. كل الشكر والتقدير للدكتور خليل عيسى، رئيس دائرة اللغة العربية في جامعة بيت لحم، على هذا التوضيح وعلى اطلاعنا على تفاصيل برنامج اللغة العربية الجديد. نتمنى للطلبة بطبيعة الحال التوفيق في اختيار تخصصاتهم، وأن تكون خياراتهم بوابة حقيقية نحو مستقبل مهني واعد. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لك مها، وشكرا لراديو بيت لحم 2000 على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن برنامج اللغة العربية التطبيقية.
0: أكيد.
1: شكرا
0: دكتور. أكيد دكتور، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك. إذن متابعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كرم عنوان.
1: وإيه سمعينا، خلينا ننتقل مباشرة إلى بنك فلسطين.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: أهلا بكم متابعينا. إذن ننتقل إلى بنك فلسطين، وبتنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
3: صباح الورد، يسعد صباحك.
1: أهلا بك، يسعد صباحك ديما. يعني تطلعين على آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 10 من آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 2.99، أما سعر البيع فيصرف ب 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.22، أما سعر البيع فيصرف ب 4.30. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.49. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4341 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.42، وكانت هذه نسبتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، الله يعطيك العافية. صباح الورد، أهلا بك. كملي معكم حتى 10 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: تم مستمعينا إعلان عن قطع التيار الكهربائي حرصاً على تحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية التيار الكهربائي بشكل آمن ومستقر وتطوير البيئة التحتية. تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي عن محافظات بيت لحم، وذلك في الأيام والتواريخ التالية: يوم 12/8 من الساعة 9 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر. المناطق والمرافق المتأثرة: الأجزاء الغربية من مخيم دهيشة تشمل مركز شمس، ضاحية الشهداء، جميع المناشير الموجودة في منطقة دهيشة والخضر، المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد والمناطق المحيطة بها. طبعا نقدر تفهمكم لهذا الإجراء، وسيتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الغسيل والصيانة والوقائية على شبكات الضغط المتوسط لضمان خدمة آمنة ومستقرة.
1: جايب لك حالي هديه،
0: استعداد للشتاء. نعم، استعداد للشتاء، يعني بتغسل شبكاتها وبتحصنها لمواجهه الاعطال الاقتصاديه، يعني بشكل عام.

بين الشخص الذي نجح في بيئة داعمة فهو شخص ناجح، أما الذي نجح في بيئة غير داعمة فهذا شخص استثنائي. فلا تظن أن ضعف البيئة يعني ضعف مستقبلك، أحيانا تولد أعظم الإنجازات من أكثر البيئات إحباطا.

0: امبارح كان في حادث سير مؤسف في مدينة القدس، يعني الرحمة للي كانوا ضحية هذا الحادث، ونتمنى السلامة للمصابين، نتمنى يعني الرحمة لهم إن شاء الله، يعني يكون عبرة للناس إنه يطولوا بالهم خصوصا في الطرقات البعيدة الطويلة وينتبهوا أكثر. إذن مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا، بدي أشكر كل المتابعين اللي كانوا معنا واللي رافقونا واللي شاركونا واللي كانوا على السماع، شكرا لكم، أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير والأمن والرضا من الله، نهار طيب منتمنى لكم، رح منجدد لقائنا بإذن الله غدا بنفس الموعد، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت مصادر طبية في مجمع نصر الطبي عن استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر صحفية بإصابة عدد من المواطنين صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر بإصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ومساء أمس أصيب مواطنان بينهما طفل بنيران جيش الاحتلال في خان يونس. كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن خلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن بشأن وثيقة النقاط 15 المتعلقة بقطاع غزة، محذرة من احتمال وصول الخلاف إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تعذر التوصل إلى تفاهمات. وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة إسرائيل هيوم، ترفض إسرائيل الانخراط في مسار مقترح يتضمن ترتيبات تتعلق بالانسحاب من غزة ونزع سلاح حركة حماس، مؤكدة أن عمليات الجيش في القطاع مستمرة. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن إسرائيل لن تدخل في مسار النقاط 15 وإن العمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن تراجع عمليات الاغتيال خلال الفترة الماضية يعود إلى اعتبارات وفرص عملياتية وليس إلى وقف العمليات العسكرية. وفي المقابل أفادت المصادر بأن جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره يقود جهود الدفع نحو تفاهمات تتماشى مع توجهات مجلس السلام، في حين لم يمارس ترامب حتى الآن ضغطا مباشرا على إسرائيل بشأن الوثيقة وفق الرواية الإسرائيلية. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من إعلان نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، معتبرا أن موقفه يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات في إسرائيل. من جانبه أيضا، ربط الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف انسحاب الاحتلال بنزع سلاح غزة وتفكيك أنفاقها بالكامل، مؤكدا احتفاظ إسرائيل بحق الرد المباشر كما أسماه على أي تهديد، ما يتيح بقاء عسكريا طويلا ومبررا للعدوان بتطابق وتماثل تام مع الموقف الإسرائيلي المعلن. أما حركة حماس فأكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح رباح واعتقلت 10 مواطنين من عائلة الشيخ بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غرب بيت لحم وداهمت منزلا وأجبرت أفراد العائلة على إخلائه طوال فترة المداهمة. هذا وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال أو بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم، فيما اعتقل 5 آخرون خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وفي مخيم الفوار جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علاء سراحنة، كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمود شلاتوة بعد مداهمة منزله في قرية عبود شمال غرب رام الله، علما أنه أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية مأمون عصائرة.
2: إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
1: إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

تسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهدت طفلة صبا نعيم الحشاش 13 عاماً اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام. وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال النار في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس. وباستشهاد الطفل الحشاش يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 4139 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807 حالات. كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن خلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن بشأن وثيقة النقاط 15 المتعلقة بقطاع غزة، محذرة من احتمال وصول الخلاف إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تعذر التوصل إلى تفاهمات. وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة إسرائيل هايوم، ترفض إسرائيل الانخراط في المسار المقترح الذي يتضمن ترتيبات تتعلق بالانسحاب من غزة ونزع سلاح حركة حماس، مؤكدة أن عمليات الجيش في القطاع مستمرة. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن إسرائيل لن تدخل في مسار النقاط 15، وإن العمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن تراجع عمليات الاغتيال في الفترة الأخيرة يعود إلى اعتبارات وفرص عملياتية وليس إلى وقف العمليات العسكرية. وفي المقابل، أفادت المصادر بأن جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره يقود جهود الدفع نحو تفاهمات تتماشى مع توجهات مجلس السلام، في حين لم يمارس ترامب حتى الآن ضغطا مباشرا على إسرائيل بشأن الوثيقة وفق الرواية الإسرائيلية. إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من إعلان نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام، معتبرا أن موقفه يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات الإسرائيلية. من جانبه، ربط الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف انسحاب الاحتلال بنزع سلاح غزة وتفكيك أنفاقها بالكامل، مؤكدا احتفاظ إسرائيل بحق الرد المباشر على أي تهديد، ما يتيح بقاء عسكريا طويلا ومبررا للعدوان، في تطابق وتماثل تام للموقف الإسرائيلي المعلن. من جانبها، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غرب بيت لحم وداهمت منزلا وأجبرت أفراد العائلة على إخلائه طوال فترة المداهمة. هذا وأصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال، فيما اعتقل 5 آخرون خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. أما في الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة واعتقلت الصحفي علاء سراحنة، كما اعتقلت الأسير المحرر محمود شلات وبعد مداهمة منزله في قرية عبود شمال غرب رام الله، علما أنه أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، والمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها لا الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
1: في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في يطا جنوب الخليل، وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال داهمت خلة الفرة غرب يطا وهدمت منزلاً تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، تعود ملكيته للمواطن أحمد إبراهيم أبو عليان، والذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من 6 أفراد. شرع مستوطنون صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله وسط حراسة من قوات الاحتلال. وفي السياق قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين هاجموا فجر اليوم منزل مدير مدرسة ترمس عيا محمد عارف مسلم في خربة المراجم ببلدة دوما جنوب شرق المدينة، وهددوه وعائلته بالقتل كما حطموا هاتفه أثناء محاولته توثيق الاعتداء. وفي الخليل أطلق المستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب المدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، كما أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال، واعتقل 5 آخرون خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. استشهدت الطفلة صبا نعيم الحشاش 13 عاما اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. وباستشهاد الطفل الحشاش يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 4139 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807 حالات. كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن خلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن بشأن وثيقة النقاط 15 المتعلقة بقطاع غزة، محذرة من احتمال وصول الخلاف إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تعذر التوصل إلى تفاهمات. وبحسب المصادر التي نقلتها صحيفة إسرائيل هيوم، ترفض إسرائيل الانخراط في المسار المقترح الذي يتضمن ترتيبات تتعلق بالانسحاب من غزة ونزع سلاح حركة حماس، مؤكدة أن عمليات الجيش في القطاع مستمرة. وقالت مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تدخل في مسار النقاط 15، وإن العمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن تراجع عمليات الاغتيال خلال الفترة الأخيرة يعود إلى اعتبارات وفرص عملياتية وليس إلى وقف العمليات العسكرية. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من إعلان نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، معتبرا أن موقفه يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات الإسرائيلية. من جهته ربط الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف انسحاب الاحتلال بنزع سلاح غزة وتفكيك أنفاقها بالكامل، مؤكدا احتفاظ إسرائيل بحق الرد المباشر كما أسماه على أي تهديد، ما يتيح بقاء عسكريا طويلا ومبررا للعدوان في تطابق تام ومماثل مع الموقف الإسرائيلي المعلن. وكانت حركة حماس أكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: اقول رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في يطا جنوب الخليل، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت خلة الفر غرب يطا وهدمت منزلا مساحته 180 مترا مربعا ملكيته للمواطن أحمد أبو عليان، يقطنه برفقة عائلته المكونة من 6 أفراد. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أخطرت عددا من المنازل بالهدم في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر، مشيرة إلى أن عددا من المنازل المخطرة بالهدم مقامة منذ نحو 20 عاما. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اليوم منطقتي خلايل اللوز وأبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ويأتي الاقتحام بتزامن مع زيارة وفد دبلوماسي إلى منطقة خلايل اللوز ضمن جولة ميدانية تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين للإطلاع على الأوضاع العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم. إلى ذلك هجم المستوطنون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات، وكان المستوطنون شنوا هجوما عنيفا على بدو الكعابنة شرق الطيبة يوم الخميس الماضي، واعتدوا على عائلة نايف كعابنة ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة. هذا وشرع مستوطنون صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرقية مدينة رام الله على أراضي قرية المزرعة الشرقية وسط حراسة من قوات الاحتلال. أحيا صحفيون وإعلاميون اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه الصحفيين الذين ارتقوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمتهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وأكد المشاركون في الفعالية أن ذكرى شهداء الصحفيين ستبقى حاضرة في وجدان الأسرة الإعلامية الفلسطينية، مشددين على مواصلة رسالتهم المهنية في نقل الحقيقة والدفاع عن حرية الصحافة. وكان الصحفي أنس الشريف استشهد برفقة الصحفيين محمد إقريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي إثر استهداف خيمتهم قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في حادثة أثارت إدانات واسعة من مؤسسات إعلامية وحقوقية محلية ودولية.
1: نقف في ذكرى أليمة على قلوبنا جميعا، ذكرى استشهاد أنس الشريف ورفاقه. لازال الاحتلال الإسرائيلي يقتل جميع أبناء شعبنا ويصدر الصحفيين على قائمة المستهدفين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين ارتقوا خلال هذه المجزرة الدموية أكثر من 265 صحفي على مدى 3 سنوات متواصلة. اليوم نحيي ذكرى أنس الشريف لنقول للعالم أن ذكرى الشهداء لا تنسى، وذكرى الذين سطروا بأقلامهم وبأصواتهم وبكاميراتهم أحداث أليمة وجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالمطلق.
0: استشهدت الطفلة صبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. وباستشهاد الطفلة الحشاش يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا والإصابات إلى 4139 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807 حالات. إلى حالة الطقس المتوقعة والمتحدث باسم الأرصاد الجوية،
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ويومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
0: دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفان ورجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في يطا جنوب الخليل، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت خلة الفر غرب يطا وهدمت منزلا مساحته 180 مترا مربعا ملكيته للمواطن أحمد أبو عليان، يقطنه برفقة عائلته المكونة من 6 أفراد. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أخطرت عددا من المنازل بالهدم في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر، مشيرة إلى أن عددا من المنازل المخطرة بالهدم مقامة منذ نحو 20 عاما. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اليوم منطقتي خلايل اللوز وأبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ويأتي الاقتحام بتزامن مع زيارة وفد دبلوماسي إلى منطقة خلايل اللوز ضمن جولة ميدانية تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين للإطلاع على الأوضاع العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم. إلى ذلك هجم المستوطنون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرقية مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات، وكان المستوطنون شنوا هجوما عنيفا على بدو الكعابنة شرق الطيبة يوم الخميس الماضي، واعتدوا على عائلة نايف كعابنة ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة. هذا وشرع مستوطنون صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرقية مدينة رام الله على أراضي قرية المزرعة الشرقية وسط حراسة من قوات الاحتلال. أحيا صحفيون وإعلاميون اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه الصحفيين الذين ارتقوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمتهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وأكد المشاركون في الفعالية أن ذكرى شهداء الصحفيين ستبقى حاضرة في وجدان الأسرة الإعلامية الفلسطينية، مشددين على مواصلة رسالتهم المهنية في نقل الحقيقة والدفاع عن حرية الصحافة. وكان الصحفي أنس الشريف استشهد برفقة الصحفيين محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي إثر استهداف خيمتهم قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في حادثة أثارت إدانات واسعة من مؤسسات إعلامية وحقوقية محلية ودولية.
2: نقف في ذكرى أليمة على قلوبنا جميعا، ذكرى استشهاد أنس الشريف ورفاقه. لازال الاحتلال الإسرائيلي يقتل جميع أبناء شعبنا ويصدر الصحفيين على قائمة المستهدفين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين ارتقوا خلال هذه المجزرة الدموية أكثر من 265 صحفي على مدى 3 سنوات متواصلة. اليوم نحيي ذكرى أنس الشريف لنقول للعالم أن ذكرى الشهداء لا تنسى، وذكرى الذين سطروا بأقلامهم وبأصواتهم وبكاميراتهم أحداث أليمة وجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالمطلق.
1: استشهدت الطفلة الصبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. وباستشهاد الطفل الحشاش يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا والإصابات إلى 4139 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807 حالات. إلى حالة الطقس المتوقعة والمتحدث باسم الأرصاد الجوية.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، جو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقيها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويوم يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. حديث البلد ببلش معكم هلأ من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.

بتقدروا تسمعونا من خلال موجة 106.3 على راديو بيت لحم 2100.8 على راديو مرح من الخليل. بتقدروا تشوفونا وتسمعونا من خلال التلفزيون التفاعلي, وبتقدروا تحضرونا وتكتبوا كومنت من خلال الفيسبوك مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000, وأكيد أصدقائنا ومتابعينا من خلال منصة تيك توك سمر.

تعالوا نعود كل دقيقة عشتوها بدون البرنامج. تخيل صالح، والله في ناس بيكونوا يستنوا بمذيع معين، ببرنامج معين، بيكونوا يستنوا بإذاعة هيك يحضروا كل برامجها، بيستنوا بحدا يطل على فيسبوك، على تيك توك. في ناس مخلصين الصراحة، في ناس بقائهم مع هذا الشخص وين ما راح هم بتبعوه، عرفت؟ ما بتبعوا مرات إذاعة، بتبعوا برنامج أو بتبعوا شخص وين ما يروح. فهدول الناس اللي بيستنونا وإحنا بنستناهم صراحة لحتى يتابعونا، فأهلا وسهلا فيكم. أهلا يا ثائر، أهلا أهلا، نورت. أهلا يا دكتور، مساء الخير. اليوم 12/8/2026. يلا راح الثلث الأول من هذا الشهر، لسه ما كنت عم بقول إن شاء الله يكون شهر 8 بداية خير، لسه مبارح كان، فاليوم 10 الشهر، ثلث الشهر. ما في حديث عن رواتب حتى اللحظة.

كيفكم مع هالأجواء الحارة يا مجد العمور؟ مساء الخير يا محمد، أهلا وسهلا، يسعد مساكم جميعا. كيفكم مع هالأجواء الحارة يا إخوان؟ لسه في بكرة كمان ارتفاع على درجات الحرارة. اليوم الأجواء يعني خلينا نقول مشوبين إلى حد ما، طقس حار لأنه كان في ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن إن شاء الله ليلا بتكون الأجواء منعشة. في كتير ناس بيقضوا إنها الليل بريت البيوت، يعني على خلينا نقول بريت الغرف أو على السطوح أو في البرندات في البلكونات، هيك بيحبوا يعيشوا أجواء هيك منعشة لأنه أجواء النهار حارة جدا. عن أي هوا بالله بتحكي فيهم بالضبط؟ الحرارة بكرة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت. أحلى جو اللي إحنا عم بنعيشه حاليا، ولا جو الحب يا صالح؟ اعترف. يوم الأربعاء يا إخوان في ارتفاع آخر على درجات الحرارة على مختلف المناطق. القدس درجة حرارتها اليوم 31 درجة مئوية، في بيت لحم كذلك، بالخليل أقل بدرجة، بأريحة 39 درجة مع طقس حار جدا، بعمان 31 درجة مئوية. أهلا يا ثائر نائل.

الحاج محمد الله يسعد مساك بمسي علي وعلى الطاقم المميز دائما متواجد معنا. شكرا جزيلا والله يا أبو عيادة. أنا بقول يا إخوان ما تتركوا صالح يختار كل الأغنيات لوحده. إحنا شركاء في البرنامج، أنا وإنت صالح والمتابعين كمان، فاللي حابب إنه يشارك صالح في اختيار الأغنيات ما يقصر.

0: أم سديل الله يهونها على مرضى الجلد الفقاعي، هم اللي بتعبوا بهاي الفترة. كل الأمراض الجلدية والحساسية وأمراض العيون واللي عندهم ضغط كمان وسكري ما بتحملوا هاي الأجواء بارتفاعات درجات الحرارة، فالله يكون بعونهم. أسرانا البواسل ما عندهم إيسيات ولا مراوح ولا أي شيء كمان، ولا حتى مي عادية يقدروا يبردوا على حالهم في هاي الأجواء كمان، الله يكون بعونهم. أهلنا في قطاع غزة اللي الخيام تحولت يعني لحمامات ساونا للأسف من كتر ما هي درجات الحرارة مرتفعة، برضو الله يكون بعونهم. صالح كان عام برفقني على هندسة الصوت من بيت لحم، إيهاب النتش من الخليل رشا بالإخراج والمتابعة، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس. مرحبا مرحبا يا حسين، أهلا أهلا.
1: نساني أنا من اللي خلاني أبان.
0: بيقولوا في الحياء، الحياء مطلوب يا إخوان صح؟ الحياء عند البنت مطلوب أكتر، بس كمان مطلوب للرجال إنه الرجل يكون عنده حياء صح ولا لا؟ يعني يعني مش عيب انه الرجل يستحي، انا بستغرب انه في ناس بيقولوا الحياء للبنات، انت زلمة ما لازم تستحي. لا ابدا، الخجل مطلوب للجنسين، للمرأة والرجل، للشاب والصبية. الحياء زينة الانسان، ما حكوا زينة المرأة، الحياء زينة الانسان، وبه يعلو قدره بين الناس، الإنسان ليست المرأة فقط إنما الإنسان بشكل عام. طبعا الحياء لا يمنع الإنسان من قول الحق، يقول والله أنا استحيت، ما بدي أحكي الحقيقة، ما بدي أشهد مع حدا ضد حدا، ما بدي أحكي شو اللي داخلي. لا، الحياء مش بهذا الشكل، إلى حد ما الحياء مطلوب، إلا إنه يوصل إلى درجة الوقاحة.
1: نساني أنا،
0: ودائما بنقول الحياء خلق جميل لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى خوف يمنع الإنسان من حقوقه. حلو الخجل بس ما تخافوا، قليل من الخجل أدب وكثيره عائق. انتبهوا، قليل من الخجل أدب وكثير منه عائق. بأمثالنا الشعبية يا إخوان الحياء من الإيمان صح؟ وإذا لم تستحي فافعل ما شئت. وعلى فكرة الوجه الحي من الحياء، الوجه اللي فيه خجل بتحسوا فيه حياء طبعا محبوب عند الناس، والوجه الوقح مكروه. طالب اسمه أحمد خجول جدا، لما الأستاذ بيسأل بهاي القصة القصيرة خذوا منها عبرة يا إخوان، كان دائما لما يسأل الأستاذ، وإحنا على فكرة مرينا في وقت من الأوقات إنه كنا نستحي صح نرد على بعض الأسئلة، كان بيعرف الإجابة عن معظم أسئلة معلمه، لكنه كان بخاف إنه يرفع إيده قدام زملائه، بلكي طلع غلط، بلكي ضحكوا عليه، هيك كان بيستحي. في أحد الأيام طرح المعلم سؤال صعب وكل صف سكوت، ما في حدا بيعرف، كان أحمد الوحيد اللي بيعرف الإجابة، لكنه استحى، تردد طويلا. لاحظ المعلم إنه في شيء عند أحمد وهو بتطلع على زملائه، إنه بيجرب إنه يرفع إيده وإنه بيجرب يحكي، فانتبه المعلم لهذا الكلام، لهذا المشهد عند أحمد، وقال له بلطف: يا أحمد الحياء جميل، لكن لا تجعل الخجل يمنعك من إظهار علمك. فقال له جاوب، عرف أنه عنده جواب، قال له جاوب، شجعه في البداية، فرفع أحمد إيده وأجاب إجابة صحيحة 100%، زقفوا له كل أولاد الصف. فمن يومها رجع أحمد سعيد على بيته وحكى لأمه: والله أنا اليوم هيك هيك صار معي، كنت مستحي بس الأستاذ شجعني. وهون هاي رسالة للمدرسين، مش كل واحد بيرفع إيده هو أشطر الطلاب، ومش واحد ما بيرفع إيده، سألوه أنتو انتو كمعلم اسألوه، كمعلم روح لهذا الطالب اللي ما عم بيشارك، صدقني بيكون عنده معلومات حتى لو كانت مش دقيقة 100%. أحمد رجع على بيته وتعلم انه الخجل قد يكون أدب إذا كان في موضعه، لكنه يصبح عائق عندما يمنع الإنسان من قول الحق أو طلب العلم أو الدفاع عن نفسه. العبرة يا إخوان، الحياة فضيلة والخجل الزائد قد يكون عائق، فكن مؤدبا وواثقا في الوقت نفسه.

حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، جورة الشمعة سالكة، بني نعيم سالكة، مراح رباح سالكة، الفحص سالكة، النبي يونس كمان اليوم فاتحة وسالكة، وأيضا سعير مقابلها فاتحة وسالكة، زيف مغلقة، زيف يطة مغلقة، فرش الهواء مغلقة بسبب أعمال في المنطقة. الله يستر شو في أعمال في هاي المنطقة. فرش الهواء حاليا مغلقة بالاتجاهين، راس الجورة الآن فرش الهواء مغلقة فهي فاتحة وسالكة بالاتجاهين، دورة مغلقة

0: إيمان كمان أهلا وسهلا، شكرا نورتوا والله. والله الغايب عذره معه، مش هيك بيقولوا؟ بس أنا ما رح أعذر ولا حدا غايب ما سأل. أنا بالنسبة إلي ما رح أعذر حدا غاب بدون ما يبعث لي شو السبب أبدا. ماذا لو عاد معتذرا؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ No way. اللي بده يغيب يقول أنا بدي أغيب لأن في عندي مصالح، لأن في عندي شغل، لأن في عندي ظروف معينة. بس يختفي هيك فجأة بدون مقدمات وسابق إنذار ويرجع وكأن شيئا لم يكن، سكرنا بطلناها.
1: عم يسألوني عليك الناس وكان يشوفونا سوا
0: مثلا، شو بدي أقول لهم؟
1: لكل الناس طير أماني من الهوى وما عاد
0: بلف وبرجع يا أم سديل. مزبوط، يعني ممكن يرجع بس إنه هالطلعة بالمزاج، بس الرجعة والفوتة لا أبدا. أنا قررت كما تعامل عامل بالضبط اللي بيعاملني بالبعد وبرجع وقت ما بده، أنا رح أعامله بنفس المعاملة. اللي بيعاملني بالصدق رح أعامله بالصدق، اللي بيعاملني باحترام رح أعامله باحترام، اللي بيحطني بعينه رح أحطه بعين تاني التنتين. فهمتوا؟ دائما هذا مبدأي بالحياة. هلا يا أستاذ يعقوب، أهلا وسهلا. هذا الكلام في منه ينطبق علي برضو يعني.
1: يا فرح عمري غلت الماضي وبسمت الحاضر.
0: هلا يا اخوان، في كثير من الناس كانوا عم بيعترضوا على الدفع الالكتروني بفلسطين. مظبوط، ما كانوا يعني متقبلين الفكرة بوقتها، مشان هيك دائما كنا نقول يا حكومة، يا جهات معنية، يا تربية وتعليم، يا اي حدا، صحة، حكومة، ايا كان، لما بدكم تشتغلوا على نظام معين هيئوا الناس لإله، لان في البدايات بيكون في تخوفات وعدم مصداقية وما في ثقة ابدا ابدا من اي موضوع بتعلق، خاصة في موضوع المصاري ما بيكون ابدا اي ثقة في البدايات. مهدوا شوي شوي، دخلوا الموضوع هيك مثل الحياية، شو بقولوا، سحلبة هيك ولا ايش بالضبط بيحكوها، شوي شوي حتى الناس تستوعب الموضوع، تفكر فيه، هي تقبل عليها فيما بعد. شوفوا اليوم كنا نحكي عن المدفوعات الإلكترونية، هاي المنظومة اللي دخلت مرة واحدة، كان كثير من الناس معارضها، اليوم عم بتسجل نمو قياسي بفترة يعني ما بين حزيران 2025 وحزيران 2026، يعني تقريبا خلال سنة مشى الموضوع بطريقة كبيرة الصراحة، نمو قياسي واضح، تنفيذ نحو 126 مليون معاملة إلكترونية عبر مختلف أنظمة الدفع الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار. أو سمعت المبلغ؟ 35 مليار وشوي، و200 ألف كمان، أنا هدولي ما حكيتهم ما حسبتهم، خلال سنة واحدة 126 مليون معاملة إلكترونية بمبالغ إجمالية بلغت 35 مليار دولار لجميع المعاملات بالدولار بس. في مؤشر طبعا على التوسع المتواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتنامي دورها في النشاط المالي والاقتصادي. شفتوا بالله؟ يعني خلال سنة واحدة كتير من المعاملات، مع أنه كان في البدايات مرفوض وغير مقبول وتخوفات وعدم ثقة وهاي الأمور، بس اليوم يعني صار في إقبال فعلا. في كثير جهات بتقول لك أنا ما بتعامل معك إلا بالدفع الإلكتروني، ومنها حتى السفارة الأردنية. تواصلت مع السفارة الأردنية قبل كم يوم لشيء معين بدي أدفع عليه، قالوا لي بتجي بس معاك بطاقة إلكترونية، ما بنتعامل إلا بالبطاقة الإلكترونية، دفع إلكتروني. في كثير من الجهات صراحة ما بتعاملوا، فأجبروا الناس على

القبول والتقبل إنه في موضوع الدفع الإلكتروني، وصلنا أخيرا لهاي النتيجة. حتى يا إخوان عمليات شراء كمان، حتى تسديد فواتير برضو بأرقام برضو كبيرة، مدفوعات شراء، مدفوع فواتير، يعني استخدام وسائل الدفع الإلكتروني طور الخدمات المالية وامتد أثره ليصبح رافعة مهمة للنشاط الاقتصادي. على فكرة الجديد في موضوع الدفع الإلكتروني يا إخوان لكل المعنيين، حتى تتقبلوا أكثر وأكثر وحتى يشجعونكم أكثر وأكثر على استخدام الدفع الإلكتروني، شو راح يعملوا يا صالح؟ خصم، نظام الخصم المباشر مشان يشجعوا الناس، نظام إطلاق نظام الخصم المباشر، وهذا بيدعم تحديث منظومة المدفوعات وبيعزز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وبيرسخ التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وفعالية. وإحنا شو ناس بنحب الخصم، نحب نفاصل فهاي خطوة حلوة وشغلة حلوة وبتعزز الموضوع، بتشجع الناس على استخدام الدفع الإلكتروني وبالتالي بيحصلوا على خصم مباشر.

ذكرني تائر قبل البرنامج نحكي عن هذا الموضوع حتى نشوف من الجهات المعنية الممكن يحكولنا بهذا الخصوص موضوع الشكل والإيداع والبطاقة وكل هاي الأمور.

عز الدين زيتون الله يسعد مساكم. يا ريت أغنية جورج وسوف كلام الناس، مع الشكر والتقدير لكم. أظن سمعنا صح؟ سمعنا، إن شاء الله ذكرنا بكرة نسمعها مرة ثانية. وعد الحردين عنا بمشكلة مش قادر أودع مصاري، كمان عم نحكي عن نفس الموضوع وعد الحردين، إن شاء الله بنحكي في هذا الخصوص بكرة مع الجهات المعنية. بس ذكروني بالله يا إخوان صالح يكون موضوعنا إن شاء الله موضوع الإيداع الشيكل، بعد طبعا مسار ترحيل مبالغ 4 مليار تقريبا من الشيكل للبنوك الإسرائيلية، ليش لسه في مشكلة بالإيداع؟ أم إبراهيم مساء الخير، أهلا وسهلا. أبو حسان الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. كمان جلال محمد أبو سلعوم وعليكم السلام، طيبين متفائلين، وتحياتنا لكل العاملين في شركة توسيتي للأحذية، تحياتنا لكم ويعطيكم ألف عافية. أهلا يا شروق حلالة المشاكل. رامي مرحبا أخت سمر، أغنية لسعدون جابر. أوكي أوكي، ما بنقول لا لسعدون جابر، بس نقلنا أغنية هيك سريعة. ها أم إبراهيم الدغمي مساء الخير، المركز الرضواني إبراهيم الدغام غا مساء الورد.

مساء الخير لازدهار زيدات، يسعد مساكي أختي سمر من الشغل بالجنوب بين نعيم. تحياتنا لبين نعيم وأهلها من خلالك يا ازدهار، أهلا وسهلا. أبو عبد يسعد مساكي أختي الكريمة سمر، ويسعد مساء أسرانا البواسل وأسيراتنا، الله يبعث لهم الخير والهنا إن شاء الله والفرج القريب العاجل يا أبو عبد، قول آمين. أبو أسامة يسعدك ويسعد مساك، أهلا وسهلا. أبو علي الجعبري الله يسعد مساك والله يعطيك العافية، شكرا شكرا والله، وإنت كمان الله يعطيك العافية. أبو أمجد مساء الخير، كيفك أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله على كل شيء في السراء والضراء. أيوة بنت الديرة. نمر عمر أبو هيثم كلام جميل يسعد مساك. أيوة.

يا اخوان اذا في اشي مهم ثبتوا لي يا ثائر اي تعليقات، حتى يعني انه اذا في شيء مهم نقراه من خلال تيك توك. واحلى مساء لكم. بنرجع بنحكي امبارح حكينا عن داء الكلبه، بس خلينا نسمع شوي سعدون جابر، نعطيه حقه لزمان. شكرا يا ذكريات، اهلا يا اسلام. خيو بنت الجيره.

قبل امبارح اعتقد او قبل كم من يوم كنا حكينا عن داء الكلب مظبوط اسرائيليا، بس اليوم الحديث فلسطينيا. دق رئيس نقابة الاطباء البيطريين بفلسطين دكتور عبد الكريم ابو زنيد ناقوس الخطر بشان انتشار داء الكلب والكلاب الضالة بفلسطين، وكشف عن تسجيل اصابات بالمرض بين المواطنين فعلا الى جانب حالات وفاة وإصابات مؤكدة بين الحيوانات. يعني مش بس إصابات بالمرض بين المواطنين، إنما أيضا حالات وفاة، وفي عدد من الحيوانات أكدوا إصابتها بداء الكلب.

لما سئل عن فعلا إذا كان في تسجيل إصابات للدكتور بين المواطنين بداء الكلب، قال أبو زنيد إنه يعني في معلومات عن إصابات وحالات وفاة، مثلا في إصابات وعنده إصابات ب يعني بوقت الحديث عن هذا الموضوع صباحا، عنده حالات وفيات وصار حالة وفاة مؤخرا بجنين وحالة وفاة بمنطقة الأغوار. بالإضافة للحالات هاي كمان طبيب بيطري بيشتغل بالموضوع، يعني تخيلوا طبيب الله يكون بعونه كمان بده يساعد الناس أو الكلاب، بما أنه طبيب بيطري يعمل في عياته، أصيب هذا الطبيب بداء الكلب. كمان عينات من الحيوانات أو الكلاب المصابة تم تحويلها إلى إسرائيل بسبب عدم توفر الفحص بفلسطين، ونتائج الفحوصات أوضحت أنه بعض العينات كانت إيجابية. الكلاب الموجودين بالشوارع احذروا يا اخوان، في منهم مصابين في داء الكلب، الى جانب اشخاص قال انه لديه اسماءهم واعداد الاصابات لديهم، تم تثبيت اصابتهم بحسب هذا التصريح. بالسلام ان شاء الله. صرتوا كلكم تعرفوا الاعراض المخيفه والمزعجه لداء الكلب، حاولوا انكم تتجنبوا وديروا بالكم من الاقتراب من هذه الحيوانات.

تذكروا الطالبة من جامعة بير زيت اللي عملت حادث ذاتي ونزلت سيارتها هيك عن الشارع امبارح برضو تم الإعلان عن وفاتها. ويعني أسرة جامعة بير زيت بتنظم اليوم وقفة صامتة لروح الطالبة الله يرحمها, وإحنا دائما بنقول ديروا بالكم على الطريق, يعني كونوا أشطر الناس بالسواقة, بس دائما تذكروا إنه بجوز في يعني كل اللي بيسوقوا حواليكم مش شاطرين بالسواقة, فانتبهوا من هذا الموضوع تحديدا. رح نروح لفاصل بالتعاون مع شركة القصراوي تجارية صناعية عالم من التسالي, وبنرجع منكمل حديث البلد.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من برنامج حديث البلد على مرح أفأم من الخليل وبيت لحم 2000. تحياتنا لكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا بألف خير ومستمتعين ومستفيدين معنا بالبرنامج.

صحتين على كل حدا عم بشرب قهوة في هاي الأثناء أو بشرب ماي أو أي مشروب بالفترة الحالية وبيتابعنا. صحتين وعافية. طيب مبارح اليوم الصبح مش مبارح لفتني خبر مع فيديو. إذا بنشوف الفيديو صالح لموضوع الحمولة شاحنة كانت عم تنقل حمولة من الحجارة بطريقة كثير خطرة. أنا لو ماشي ورا هاي السيارة بوقف على جنب بقول له تفضل وابعد كمان والله معك والله يسهل لك ويمكن أصوره وأبعتها للشرطة عشان يوقفوه على أقرب مفرق أو على أقرب طريق. الشرطة اليوم فعلا تمكنت من ضبط شاحنة ظهرت بمقطع فيديو أثناء نقلها حمولة من الحجارة بصورة مخالفة بما يشكل خطر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق. كانت هاي الشاحنة موجودة في مدينة حلحول. في ناس صوروها انتبهوا للموضوع. نشوف الفيديو صالح. صالح نشوف الفيديو إذا في مجال إذا بدك يعني. المهم أنا زي ما قلت لكم لو أنا بسوق قدام أو خلف هاي الشاحنة مستحيل مستحيل أكمل، مش مخاطرة بحياتي. يا إخوان كيف يعني معبي حجارة كبيرة وصغيرة وفاتح؟ شوفوا اللي بيشوفوا على الفيسبوك يعني يعني يعني يعني شو بدي أحكي؟ أقسم بالله شو بدي أحكي؟ بس جيد جدا إنه الشرطي وقفه وخالفه فورا وبطل في حجارة بالشاحنة. وين راحوا بالحجارة؟ يمكن نزلوها بأقرب مكان. بس إنه يمشي بهاي الطريقة لا في باب ولا مربوطين ولا حجر واحد، هي حجار يعني ما بين الصغير الهلقدي وما بين الكبير كلياتهم، يعني لو وقع حجر يمكن يهروا كل الحجار وراهم وفي سيارات وراهم، ممكن حتى لو ما في سيارات يوقعوا على الشارع تيجي سيارة مش منتبهة. فشكرا شكرا للشرطة انه اخذوا الموضوع بعين الاعتبار وبأسرع وقت ممكن قبل حدوث كارثة.

0: فعلا في حوادث بتصير من وراء الإهمال، عدم المسؤولية، الطمع والجشع واللامبالاه. يعني بقول لك شو يعني أنا بنقل، طب ليه أنت تنقل؟ يعني حتى لو كنت أنت يعني مش بمحجر، مش إلك المحجر أو مش إلك المنشار أو مش إلك هذا اللي محمله، أنت كمان تخالف لأنه شريك. انت ليش توافق اصلا؟ ليش الشاحنة اللي عندك ما إلها باب؟ وحتى لو في باب كمان لازم يكون في يعني امان اكثر واكثر. فشكرا فعلا لكل حدا بمنع اذى عن باقي الناس. طيب بخصوص العمل والعمال في الداخل المحتل، كنا حكينا خبر مبارح وكمان حكينا عن أول مبارح في موضوع مغادرة 45 ألف عامل هندي من الداخل المحتل، وهل ممكن هذا يكون مؤشر على إمكانية عودة لو مش كل العمال، جزء من العمال للعمل في الداخل؟ إذا كمان في تحديث على الموضوع في معلومات مع سيد سعيد عمران مسؤول الدائرة الإعلامية بالاتحاد العام لنقل عمال فلسطين. سيد سعيد مساء الخير. يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله الحمد لله أمور بخير إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. دائما دائما وأبدا العمال بترقب، دائما إذا بسمعوا كلمة عمال أو عمل بالداخل على طول بنصتوا، مش بس بسمعوا إنه يشوفوا إذا في إشي جديد أو لا على الموضوع. هل في تحديث على موضوع العمال بالداخل سيد سعيد أو لا؟
1: والله شوفي، امبارح انتشر خبر عن عودة العمال الهنود إلى إنه مغادرتهم الأراضي الداخل المحتل. نعم. وهذا حكي حكينا عنه سابقا، إنه حكومة الاحتلال ستفشل في استبدال العمال الفلسطينيين مهما حاولت، لأنه العامل الفلسطيني وجودة العامل الفلسطيني هي الأفضل وهي الأقوى لطريقة العمل والبناء في الداخل المحتل. العمال الهنود تحول، اللي ما روح منهم، اللي ما روح على بلاده، تحول لقطاع الخدمات العامة، قطاع السياحة، قطاع المطاعم. أما في قطاع البناء فشلوا جميعا في أن يضم في قطاع البناء. بالنسبة لعودة العمال الفلسطينيين، هل هذا مؤشر؟ قد يكون مؤشر أو دعاية انتخابية للمقبلين على الانتخابات لحكومة الاحتلال، فقد يكون هذا نوع من أنواع الدعاية الانتخابية. ولكن عودة العمال سمعنا عنها كثيرا منذ 7 أكتوبر، كل شهر شهرين بيطلع مصدر رسمي في الداخل الإسرائيلي بيحكي إنه هناك عودة للعمال، وبعدين برد بنفوا هذا الحكي وبقول لك ما في عودة للعمال الفلسطينيين، بعطوهم بصيص من الأمل وبالآخر بيرجعوهش لأماكن عملهم.
0: نعم، يعني هو أو لأن في انتخابات ومعنيين ب يعني تغييرات أو شعبية أو من هذا القبيل خلينا نقول، أو لأن تصريح عودة العمال الهنود. بس يعني هذا الكلام سيد سعيد يعني بيترك أثر نفسي ومعنوي عند العمال، إنه هل رح نرجع، هل ما رح نرجع، هل في انفراج أو لا. من خلال متابعتك للموضوع إحنا بس حابين يعني إنه في أمل إذا بدك إنه ولا لا.
1: بداية الحرب كان هناك عنا يعني كلام كنا نقول إنه الموضوع موضوع أمني مؤقت عبر ما يتم تهدئة الأوضاع الأمنية في الداخل المحتل يتم إعادة العمال، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن الحكومة الاحتلال تنوي خنق الاقتصاد الفلسطيني. خنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويته كيف بيكون؟ هلا حكومة الاحتلال والحكومات اللي تعاقبت على حكومة الاحتلال منذ 67 كانت تشغل ما نسبة 25% من أيدي العاملة الفلسطينية. ال 25% هاي مش نسبة قليلة، هاي نسبة كبيرة بتغطي السوق الفلسطيني. يعني انت لما هدول العمال كانوا يروحوا كانوا يعملوا انفراج منيح في السوق المحلي. فأسلوب تقويض الاقتصاد الفلسطيني وخنقه هو منع هدول العمال من الذهاب لأماكن عملهم. معلومة كانت رواتبهم الشهرية تقدر بمليار و 350 مليون شيكل، احنا بنحكي عن خسائر او تجاوزت 10 مليار دولار من 7 مليون. واليوم العامل الفلسطيني سفه بدون اكل، اللي عنده استثمار باعه عشان ياكل. اليوم العامل الفلسطيني صار بدور على أدنى فرصة إنه يشتغل فيها، حتى العمال خاطروا بحياتهم من خلال جدار الفصل العنصري، والعمال كتير استشهدوا، وعددهم العمال اللي تم قتلهم من قبل قوات الاحتلال على جدار الفصل العنصري أو في أماكن عملهم في الداخل المحتل عددهم 55 عامل فلسطيني منذ بداية الحرب. فأنت بتحكي عن عمال بعمالهم بيحاولوا بأي طريقة لبصيص أمل من أجل لقمة العيش، لكثرة الالتزامات والديون اللي عليهم، كمان بنفس الوقت ما في أي بدائل في السوق الفلسطيني المحلي. في السوق الفلسطيني مش سهل يستوعب 250 ألف واحد بتعطل فجأة عن عملهم، وأصلاً الإغلاقات اللي بتصير في القصر الغربية من تسكير المساجد والبوابات الإلكترونية والقرى والمحلات، عفواً القرى والمحافظات، هذه كل التسكيرات والإغلاقات تسببت ايضا في خسائر الاقتصاد في المحلية. حتى صاحب العمل اللي في الضفه الغربيه بطل عنده قدره يشغل، اللي كان يشغل اثنين صار يشغل واحد، واللي كان يشغل واحد بطل يشغل حد عنده الايام، فهذا اثر على الاقتصاد الفلسطيني.
0: نعم، يعني حاليا ما فيش لا تاكيدات ولا حتى نفي بنقدر نقول في موضوع عوده العمال للعمل بالفعل.
1: ولا نفي، بالاخر غالبا هم رح يرجعوا، بس ايمتى الفتره اللي بتحكم فيها حكومه الاحتلال؟ واحنا عمالنا بنضغط على حكومه الاحتلال في الاتحادات الدوليه من خلال منظمه العمل الدوليه، داخل منظمه العمل الدوليه، داخل منظمه العمل الدوليه، حتى حكومه الاحتلال كان عندها اعتراض كبير انها تكون فلسطين مراقبه في منظمه العمل الدوليه لاجل هذا الموضوع، يعني الا ان فلسطين اخذت العضويه، وكمان الاتحادات الدوليه واقفه بصف النقابات، واقفه العمال كلها بصف فلسطين ضد حكومه الاحتلال، الا انه انت بتعرفي يعني حكومة الاحتلال ما في شيء يعني بيمون عليها. يعني إذا محكمة العدل الدولية أمرت في كثير أحكام، وهذا ما تمثلت لصالح فلسطين.
0: نعم، يعني هي كلمة ذكرتها إنه رح يرجعوا رح يرجعوا، بس متى وكيف يعني الله أعلم. بس هاي أول حدا بيحكي لنا رح يرجعوا رح يرجعوا. عادة بيقولوا والله ما فيش بوادر، لا أعتقد إنه رح يرجعوا، ما فيش مؤشرات. بس إنه
1: شوفي، هي بوادر. هلا احنا بشكل عام بلادنا في الضفه الغربيه بالذات احنا مرينا في كثير مراحل، مثلا في كل مرحله صعبه بعدها مرحله انفراجه، يعني مثلا الانتفاضه الاولى كانت صعبه بعدين اجت انفراجه، بعدين الانتفاضه الثانيه اجت بعدين انفراجه، احنا اليوم بوضع صعب جدا بعد بسبب اكتوبر. اسرائيل او حكومه الاحتلال بتنفذ في مخططات كبيره، بس تخلص من تنفيذ المخططات عمالها، هذا تحليل شخصي يعني مش اكثر، انه بتحسسك انه لا بديل عن وجودهم، ولكن فشلوا يعني الى بديل عن وجودهم. الا انهم فشلوا، الا انه احنا صامدين.
0: طب برايك يعني بعد ترحيل 45 عامل هندي، يعني كيف بدهم يدبروا حالهم؟ يعني شو البدائل اذا ما دخل العامل الفلسطيني للداخل؟
1: انا من فتره قرات تقرير عن صحيفه عبريه بحكي عن انه معظم شركات الانشاء او شركات المقاولات في اسرائيل او في اسرائيل عمالها بتطالب في عوده العمال الفلسطينيين، الا ان المصر على عدم عودتهم هي حكومه الاحتلال نفسها، يعني اليمين مضطر.
0: نعم. على كل حال الله يفرجها على العمال، على الأسرى، علينا كلياتنا، لأنه
1: والله الله يفرجها علينا جميعا. والله أنا بعرف الوضع صعب، وبعرف وضع العمال، وإحنا شايفين وحاسين فيهم وعارفين، وإحنا أصلا جزء من هاي العمال. يعني أنا برضو موظف وعندي التزامات وعلي ديون وعلي أمور كثير، ولكن الوضع هو هالمرة يعني فعليا الناس إنه موضوع الاحتلال هو موضوع شماعة. لا يا عمي، الاحتلال فعليا موجود، الاحتلال فعليا بيأثر، الاحتلال فعليا مقوة كل شيء ممكن انك انت تلاقي له انفراجة. احنا نحكي للحكومة، اصحاب العمل او رؤوس الاموال في المستثمرين خارج فلسطين يرجعوا يستثمروا براضي فلسطين، لانه فلسطين بحاجة الاستثمار هلا، بحاجة.
0: والله لما نحكي لهم هذا الكلام بيقولوا ما احنا يعني شو يضمن لنا انه مشروعنا ينجح، او انه ما في امان اصلا احنا نعمل اي مشروع. فهم كمان في النهاية معهم الصراحة، معهم ما دام ما في استقرار.
1: صاحب العمل صاحب العمل بالمستثمر بالنسبة له هاي لازم تكون ضريبة فلسطين، بما انه هم فلسطين لازم يتحمل هذا الموضوع، لازم يفتح مشاريع ويشغل هاي العمال.
0: شو ذنبك؟ ذنبي اني فلسطيني. الله يفرجها على الجميع.
1: امين يا رب.
0: نعم، شكرا لك حتى اللحظة ان شاء الله يا ربي يا سيد سعيد، لما يكون في اشي تبعت لنا فورا. والله لنعمل حفل على الموضوع.
1: احنا والله العظيم احنا على امل
0: اصلا ان شاء الله. شكرا جزيلا سعيد عمران، مسؤول الدائرة الاعلامية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كنت معنا ضمن حديث البلد.
2: عيشتهم مش عادية مثل اللي بيرفع عثقال من الصبح للعصرية.
0: والله احنا حكينا مدام 45 عامل هندي روحوا، معناته في لازم يكون في امل. من مين بده يشتغل؟ مين بده يشغل الداخل؟ مين بده يكمل شغل بالمشاريع القائمة؟ المتعهدين عم بلطموا بشدوا شعرهم انه لا صيني ولا ماليزي ولا هندي ولا مدري شو زابط معاهم، فبدهم عمال. ففي النهاية ان شاء الله الله تكون انه هاي بداية عودة العمال للعمل. اذا اشتغلوا العمال احنا كلنا بنفرح، العجلة بتدور، يعني هي يعني تكامل الموضوع، عرفتوا؟ ان شاء الله يا رب.
2: لك مرة يمين ومرة شمال وهاي الدنيا دوارة. وين القصيرة؟ ارفع ايدك.
0: طيب ما ضل معنا وقت قبل ما نسمع هالأغنية اللي رح نسمعها بعد شوي، خليني أحكي لكم عن صاحبة هذه الأغنية، نعرفكم عليها أكتر. اسمها إيمان منصور، احفظوا هذا الاسم، رح يعني يمر عليكم بالفترة القادمة أكثر وأكثر. إيمان منصور هي فنانة فلسطينية لبنانية بنفس الوقت، ولدت في بيروت وتنحدر من عائلة فلسطينية تعود جذورها إلى مدينة بيت لحم بالأساس، مشان هيك عم نحكي عنها بالبرنامج. وبلشت تدرس الغناء من وقت ما كان عمرها 10 سنين، وتلقت تدريب بالغناء العربي والغربي، الشرقي والغربي بنفس الوقت، أسلوب فني بيجمع بين الأصالة والحداثة، وهذا يعني خلينا نقول عم بطلع ترند بالفترة الحالية ومقبول ومحبوب من الناس. منذ انطلاقتها بال2021 قدمت مجموعة من الأغاني باللهجات اللبنانية والمصرية والفلسطينية، أكيد كونها فلسطينية من بيت لحم. حرصت في العديد من أعمالها على تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والوطنية، والفنان إذا ما غنى للإنسانية وللقضايا الوطنية معناته سوري أنت مش فنان أصيل، رح يكون في عنده شيء ناقص. فهي دركت الموضوع فعلا، غنت للإنسانية والوطنية إلى جانب الحفاظ على التراث الموسيقي الشرقي وتقديمه بروح عصرية. والآن يا صالح بدنا نسمع من أغانيها للفنانة إيمان منصور، وإن شاء الله تعجبكم هالأغنية.
3: تحياتي لأهل فلسطين، معكم إيمان منصور، اسمعوا نسختي المعاد توزيعها من الأغنية التراثية يهوي دلك عبر راديو بيت لحم 2000.

0: طيب شو رأيكم نعتمدها بالبرنامج إيمان منصور؟ يعني إذا كل الأغاني على هذا النمط، تراث الفلسطيني عاملة عليه أبديت وهو هيك موضة العصر هلأ، لحتى نجاري الذكاء الاصطناعي بالأغنيات اللي عم تطلع. فإذا حبيتوا هالأغنية من إيمان منصور، فلسطينية تلحمية بيروتية بنفس الوقت، إذا حبيتوا دائما أطلبوا، قولوا لي خلينا نسمع إمام منصور في يهوي دلك، وإلها العديد من الأغنيات، فإحنا مبدئيا بنعتمد هاي الأغنية. شو رأيك؟ تمام. رشدي مزبوط، سيارة الشاحنة اللي تخالفت هاي من حلحول، أنا ذكرت هذا الكلام. أنيس تحياتي سمر، من أمن العقاب أساء الأدب، 100% معك حق، لازم يكون في إجراءات وعقوبات مش بس مخالفات، لأنه هاي بتعرض الأرواح للخطر ويمكن للوفاة لا سمح الله. دكتور معنا اليوم أختي سمر، إعلان نتائج توجيهي، لكن نفرح بدون إطلاق عيارات نيرية الساعة 4. يعني هلأ هلأ هلأ إعلان نتائج بالأردن، صح؟ هلأ يعني على الساعة 4 المفترض أنه يكون في إعلان لنتائج الثانوية العامة، فالله ينجحهم ووفقهم بإذن الله تعالى. لازم تكوني دكتورة سمر، دكتورة شو؟ دكتورة أعصاب، دكتورة نفسية. أنا أصير دكتورة والله العظيم. أنا لما كنت بالمدرسة وطلبت إني أطلع ممرضة، مو دكتورة، ممرضة، إمي ما قبلت، الله يسامحك يا أمي. أمي حرمتني من 3 تخصصات، بحكي لكم عنها بعدين المرة الجاي، بكرة ذكروني إني أحكي لكم أمي من شو حرمتني من 3 تخصصات كان طموحي أطلع واحدة منهم، والثلاثة رفضتهم الله يسامحها. لهون متابعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة على خير وسلامة بإذن الله تعالى. شكرا يا صالح كنعان على هندسة الصوت، والشكر لإيهاب النتش من الخليل، رشا كمان شكرا عزيزتي، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بالصدرين.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

احمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئه، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقه. طب شو الطريق؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، تصعيد ميداني جديد في الجنوب اللبناني برغم استمرار المفاوضات في روما.
2: كنا قاعدين مثل ما بيقولوا بأمان الله، وفجأة بلشنا نسمع أصوات الضرب.
1: بعد يوم من الهدوء النسبي، هل ترتفع أمل الغزيين في تحسن أوضاعهم ميدانيا وإنسانيا؟
3: برهنش على اللي هو الهدوء،
4: يعني عندي تفاؤل يعني والأمل في وجه الله.
1: العملية العسكرية الإسرائيلية في قلنديا شمالي القدس تضيق الخناق على مرضى المخيم.
5: بدك تشرط من منطقة لمنطقة سلطة عشان تعرف تأخذ واحد على المستشفى.
1: ارتفاع أسعار الخبز أزمة جديدة يعيشها المواطنون في غرب ليبيا.
6: يعني أصبح السعر الرغيف تقريبا ب 500 درهم.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ اللقاء من التصعيد الميداني الذي شهده الجنوب اللبناني أمس واليوم، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 8 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية اليوم على بلدة برج الشمالي في الجنوب. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان. وأوضحت مصادر صحفية إسرائيلية أن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة أمس خلال عملية تمشيط للمنطقة بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله. تأتي هذه التطورات بينما تستمر اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية والتي بدأت يوم الثلاثاء. المزيد مع مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
7: مفاوضات على وقع تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، هذا ما يختصر الجولة السابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بشقيها العسكري والسياسي، والتي ضمت إلى الفريق اللبناني المفاوض خبيرا في القانون الدولي وخبيرا في ترسيم الحدود. إلا أن التطورات الميدانية طغت على المحادثات السياسية والتقنية، ففي الوقت الذي كان يفترض أن يبحث لبنان في قضايا متعددة من أبرزها المطالبة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف التبشيرات والاتفاق على مزيد من المناطق التجريبية التي تفترض انسحابا إسرائيليا منها، صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني. فبعد مقتل شخص وإصابة 12 شخصا آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تبنين يوم الأربعاء، تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن شن الجيش الإسرائيلي ما وصفته بالعدوان الواسع على قضاء سور فجر وصباح الخميس، مع غارات على بلدة البرج الشمالي وعلى بلدة المنصوري التي كان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكانها بإخلائها يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي عادت فيها تلك الإنذارات منذ نحو الشهرين. وأدت تلك الغارات إلى إصابة 8 أشخاص بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وجاء تصعيد الجيش الإسرائيلي بعد اتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار عقب مقتل جنديين من قواته في جنوب لبنان، دون أن تتضح ملابسات مقتلهما، فيما لم يتبنى حزب الله أي هجوم. جاء ذلك في وقت تكرر فيه دخول إسرائيليين إلى مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان، مع إعلانه عن تسلل 15 إسرائيليا إلى لبنان يوم الأربعاء بعد إتلافهم السياج الحدودي في منطقة الغجر قبل أن يعيدهم الجيش الإسرائيلي. وكان نائب رئيس الحكومة اللبناني قد تحدث في منشور له الشهر الماضي عن دخول عدد من المنتمين إلى الجماعة الاستيطانية أوريت سافون إلى جنوبي لبنان للمرة الثانية، محذرا من أن الاستيطان في الضفة الغربية بعد احتلالها بدأ على يد غوش أمونيم، وكانت في أيامها الأولى مجموعة صغيرة واجهت بعض العوائق والعقبات.
1: كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. هذا كما أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان عن تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، وهو أعلى عدد ترصده منذ 21 يونيو حزيران الماضي. ومن بين بلدات الجنوب اللبنانية التي تعرضت اليوم لغارة جوية إسرائيلية هي برج الشمالي، بينما تلقى أمس أهل بلدة المنصوري في الجنوب أيضا إنذارات بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي. وعن هذه التطورات استمعنا لشهادات بعض من أهل البلدتين.
2: صراحة كانت ليلة كتير صعبة علينا، ترينا أنه ننزح للأسف، مش بس نحن كمان معظم أهل المنطقة. كنا قاعدين مثل ما بيقولوا بأمان الله، وفجأة بلشنا نسمع أصوات الضرب. أخواتي الصغار يعني دغري فيقناهم وفلينا، رجعنا يعني الصبح لهون، وما بعرف مثل ما بيقولوا نحن بالجنوب عايش ومش عايش. أساساً الأصوات نسمعها مستمرة تقريباً من وراء التفجيرات الإسرائيلية اللي عم بتصير كل يوم.
8: أنا من برج شمالي، بس يعني الشيء اللي صار امبارح منه شيء غريب. يعني بأي لحظة ممكن تنضرب بهيدي المناطق اللي أصلا مش مهددة، وأنا بعد ما رجعت على منطقتي لأنه بيتي أصلا مضرر كتير، ما بينسكن فيه، والوضع يعني بعده منه أمان.
9: وإجمالا نحن طلعنا على الضيعة، يعني رغم انه احنا كنا عارفين انه الوضع منه مستقر هيك، بس انه الواحد يعني وين بده يبقى بالنهاية بأيده وأرضه. فطلعنا على الضيعة، على أكيد تفجيرات كذا، كل يوم في تفجيرات، هيدا شيء لابد منه. هلا مش كثير عم يطلعوا على وسائل الإعلام، بس انه كل يوم في تفجيرات. لامبارح لبعتوا انذار انه نخلي الضيعة كلها، ففلينا رجعنا وضلوا بالليل لرجعوا ضربوا.
1: كانت هذه أصوات للبنانيين من بلدتي برج الشمال والمنصوري جنوب البلاد. وكما أشرنا في مستهل الحلقة، تأتي هذه التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني بينما تتواصل في العاصمة الإيطالية الجولة السابعة من المفاوضات.
10: الأخيرة، هل من انعكاسات لذلك على أوضاع المواطنين على الأرض؟
11: يعني عمليا في قطاع غزة في هذه الآونة لا تؤثر المعطيات السياسية بشكل واضح، لأنه لا يتغير أي شيء عمليا على الأرض، فقط الناس تتابع التصريحات والبيانات، ولكن يعني هناك مطالبات بضرورة البدء عمليا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. والناس في غزة شعروا بنوع من الاستغراب لرفض نتنياهو لهذه الخطة، على الرغم من موافقة حماس والفصائل على البنود 15 التي طرحها مجلس السلام، وتحديدا ما يتعلق في بند تسليم السلاح. يعني حماس تعاطت مع هذا الأمر، ولكن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو رفضتها. ولكن عمليا مجلس السلام قال أنه لا يلقي بالا للتصريحات السياسية، لأنها ربما تأتي في إطار الاستهلاك السياسي الداخلي، لا سيما مع اقتراب إسرائيل من انتخابات عامة. وبالتالي تقول يعني إدارة مجلس السلام أن إسرائيل تنفذ عمليا ما عليها من هذه البنود، حيث أوقفت الاغتيالات والقصف وتراجعت قليلا إلى داخل الخط الأصفر.
10: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وقد تواصلنا بالفعل مع بعض سكان المناطق القريبة من الخط الأصفر، وسألناهم عن ظروفهم المعيشية في ظل تواجدهم بالقرب من القوات الإسرائيلية.
12: فيش بيننا وبين الخط الأصفر 300 متر، طبعا الكواد كابتر بتفرقش المنطقة ليل صبح ظهر في النهار، أليات طبعا طخ من كل فج ومين، يعني من كل منطقة، والأصوات كتير كتير مرعبة. عندنا الأطفال 24 ساعة بصرخوا، الكبار كمان مش متحملين، توتر، الوضع صعب كتير كتير جدا.
13: عايشين حياة كلها خوف وقلق من إطلاق النار. السكنة هنا في هذه المناطق القريبة من الحدود والقريبة من الخط الأصفر حياة صعبة ما أقدر أوصفها بالشكل المطلوب، ولكن بقدر أقوله إنه إحنا أطفالنا يعني ما بيعرفوا يناموا، ما بيعرفوا يطلعوا، كل يوم الجيش الإسرائيلي بيطلق النار علينا. الحياة بالليل صعبة شحيم،
14: ما فيش إلنا أي مأوى، ما فيش إلنا أي بيت، اضطرنا نقيم الخيام بجانب الأنقاض. الخط الأصفر لا يبعد عنا سوى 150 متر، الدبابات، الأليات، الليل ما بنقدر نطلع من الخيمة ولا نقدر نضوي كشاف الجوال، بنكون في رعب كبير.
10: بعض سكان المناطق القريبة من الخط الأصفر في غزة. وفي سياق آخر، أعلنت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أعلنت تقديم التماس عاجل للمحكمة الإدارية في إسرائيل للمطالبة بفحص طبي مستقل للطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، بعد تلقيها ملفا يوثق إصابته البالغة في العين والرأس والصدر جراء الاعتداء عليه داخل سجن العزل الانفرادي وسط تحذيرات وزارة الصحة في غزة من خطورة وضعه الصحي. ويقبع الدكتور أبو صفية في السجون الإسرائيلية منذ 27 من ديسمبر كانون الأول من عام 2024 حين احتجزه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. للمزيد عن وضعه الصحي تحدثت مروى جمال لناجي عباس مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان.
15: بهذا التقرير الطبي كنا قد طلبناه منذ بداية شهر تموز مباشرة بعد زيارة المحامي التي عن طريقها علمنا في الظروف القاسية والاعتداءات اليومية والتعذيب الذي يواجهه الدكتور حسام أبو صفية. مباشرة قدمنا طلب للحصول على الملف الطبي للاطلاع على التوثيق الذي تم في عيادات السجون. للأسف التقرير تأخر حتى وصلنا، بعدها التوجه وإرسال عدة رسائل لمصلحة السجون تم معاينته من قبل طبيب السجن، وتم توثيق إصابات في الوجه حول العينين، تم توثيق شكوى من الدكتور حسام عن إصابات في منطقة الصدر وفي منطقة الأضلاع، ولهذا السبب تم إرسال الدكتور حسام لإجراء الصورة لأضلاع الصدر.
16: وكيف جاءت نتيجة هذه الصورة أو الأشعة الطبية؟
15: للأسف لم نستطع حتى الآن الحصول عليها، ونحن لا نعلم أيضا ما العلاج الذي تم توفيره لكل هذه الإصابات. على سبيل المثال الإصابة في الوجه وفي العينين، نحن نعلم وهناك توثيق أنه تم توفير علاج للإصابة حول العين، ولكن للإصابة في منطقة الصدر نحن لا نعلم إن كان تلقى أي علاج إضافي. وبسبب هذا النقص في المعلومات نحن طالبنا أيضا منذ بداية شهر تموز بإدخال طبيب مستقل من قبل مؤسسة أطباء حقوق الإنسان لمعاينة الدكتور حسام والوقوف على وضعه الصحي.
16: وكيف جاء الرد؟
15: حتى اليوم مصلحة السجون ترفض الموافقة على إدخال طبيب مستقل، وهذا الرفض يأتي في ظل الرفض المستمر للسماح للصليب الأحمر بالدخول ومعاينة الأسرى من ضمنهم الدكتور حسام أبو صفية. فكل هذا التعميم أو النقص في المعلومات والرفض المستمر قد يعطي صورة عن ما تحاول مصلحة السجون إخفاءه.
16: هل من خطوة قانونية أخرى أنتم بصدد اتخاذها؟
15: طبعا في الأسبوع الأخير قدمنا التماس إضافي للمحكمة المركزية الإسرائيلية للمطالبة بإجبار مصلحة السجون للسماح بطبيب مستقل من قبل المؤسسة. نحن الآن ننتظر الرد على هذا الالتماس وننتظر قرار المحكمة.
16: من المتوقع صدوره متى؟
15: خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، فنحن ننتظر الرد ومن بعدها ننتظر قرار المحكمة.
16: وفقا للتقرير الذي تلقيتموه، كيف كان تصنيف الإصابات؟
15: للأسف وهذا أهم الأسباب لإصرارنا على دخول طبيب مستقل، هناك توثيق للإصابات والحاجة لعلاج هذه الإصابات ومعاينة هذه الإصابات، ولكن لا يوجد توثيق لحجم خطورتها.
16: هل هناك ذكر لسبب هذه الإصابات؟
15: طبعا لا، نحن نتحدث عن تقارير مصلحة السجون ذاتها، السجانون هم تابعون لمصلحة السجون والنظام الطبي تابع لمصلحة السجون والأطباء تابعون لمصلحة السجون، فنحن نتحدث عن نفس الجهة التي اعتدت على الدكتور حسام أبو صفية. هناك توثيق للإصابة أو للحالة الطبية ما بعد الإصابة، ولكن لا يتم في هذه التقارير ذكر ما سبب الإصابة.
10: ناجي عباس مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وقال إنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من ناحية أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة الخطة الأخيرة تعتبرها الخارجية الألمانية فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حماس. وردا على سؤال بشأن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخطة قال المتحدث إن وجود بعض الخلافات أمر متوقع. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير، هل نحن أمام انهيار مسار التفاوض أم محاولة لإعادة صياغة الاتفاق بشروط إسرائيلية جديدة أو ربما خلاف متوقع كما ورد في تصريحات الخارجية الألمانية؟
17: نعم، يعني نحن أمام جوهر خلاف حقيقي عنوانه من يبدأ أولا، لأن خارطة الطريق تضع مسارا متوازيا ومتدرجا، ولكن هذا الخلاف يعتبر استراتيجي، والشروط التي حددها نتنياهو ورفضه لعملية الانسحاب قد تحول المسألة إلى خلاف وتطيل الأزمة، تطيل عملية المرحلة الانتقالية في غزة لانسحاب.

0: نحدد إن كنا أمام بداية تسوية طويلة الأمد أم أمام تجميد جديد يعيد غزة إلى دائرة التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: أغلق الجيش الإسرائيلي أمس الأحد بلدة الطيبة في الضفة الغربية أمام غير المقيمين فيها، وقال إن الإجراء يهدف إلى منع الهجمات المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين في أنحاء الضفة. كانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قبل أسبوع أمرا بإعلان بلدة الطيبة شرق رام الله، وهي من البلدات المسيحية القليلة المتبقية في الضفة الغربية، قرر إعلانها منطقة عسكرية مغلقة أمام النشطاء الأجانب وحركات السلام الإسرائيلية والمستوطنين. فكيف انعكس القرار على سكان البلدة؟ عدد منهم تحدث إلينا.
3: اعتداءات المستوطنين على بلدية الطيبة، بلدة الطيبة أصبحت شبه يومي متكررة دون كلل أو ملل، والناس أصبحت يعني تتخوف من البقاء في الطيبة. الطيبة طبعا اتواصلوا مع كافة البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في المنطقة اللي هي العالمية طبعا، وتمكنوا أنهم يلفتوا نظر العالم إلى وجود الطيبة على الخارطة كمكان ينتمي إلى البقعة الفلسطينية الموجودة البهان، وأصبحت الطيبة مستهدفة مثلها مثل باقي القرى والبلدات الفلسطينية أينما كانت. وهذا الحكي طبعا ما بيعجب المستوطنين.
4: الاعتداءات والمضايقات خصوصا في المناطق الزراعية والأطراف أثرت على قدرة الناس على الوصول لأراضيهم وعلى الزراعة، وخاصة موسم الزيتون، وهذا طبعا بينعكس اقتصاديا واجتماعيا. مشان هيك الرسالة اللي بنحاول إيصالها هي أنه حماية الوجود المسيحي في فلسطين ما بتنفصلش عن حماية الأرض الفلسطينية.
5: تعدى علينا أول مرة وثاني مرة، وكل يوم يجي علينا يقول لك الجيش بده يحمي الفلسطينيين، وسوينا منطقة عسكرية مغلقة مشان المستوطنين يخشوا، صار يطرد النشطاء اللي تبعين السلام هذول ويخلي المستوطنين عندنا.
1: مواطنون من بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، وما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. القوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أمس الأحد أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطارا غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية شاهد عيان.
6: يعني حتى النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شيء ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب.
2: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزاني كولاي ميلادينوف يقول إن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. جاءت هذه التصريحات بعد رفض إسرائيلي للخطة، قائلة إن قواتها لن تنسحب من غزة إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها.
7: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يغلق بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، ويقول إن القرار جاء للحد من هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين. مواطن من البلدة:
3: الناس أصبحت تتخوف من البقاء في الطيبة ولعدم وجود حدا يحميها.
2: السلطات العمانية تعلن رصد تلوث نفطي في محمية بحرية قبالة السواحل الجنوبية بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة نفط كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. الإمارات تعلن إحباط هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. بي بي سي.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الإسرائيلي المسير يتواصل بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف

0: المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان. قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم الاثنين تفجيراً وقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ضمن ما وصفتها بالخروقات المتواصلة. عن عودة المسيرات إلى أجواء بيروت تحدث إلينا بعض سكان العاصمة اللبنانية.
1: هذا لحاله بيجع بيزرع خوف، لأنه عملت مثل تروما على هيدي الحرب والحرب اللي قبلها. منحس أنه كل ما يكون في صوت أمقاواتة وعم بتكون قريبة وعم تاخد يعني على كذا يوم وكذا ساعة ورا بعض، منحس أنه ممكن بأي وقت يختفي صوته وتجي ضربة من محل ما منعرفه.
2: النهار اللي ما بنسمع فيه صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شي ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب. وفي نوع تاني من المسيرات اللي هي صامتة، نحن ما عم نقدر نسمعها ولا عم نقدر نشوفها، بس هي عم تفتش على أهداف معينة ممكن. وهذا الشيء كله بخلينا نفكر أنه هذا الطيران 24 ساعة فوق مدينة بيروت ما هو شيء عبثي، هو محاولة تفتيش عن أهداف أو نقاط معينة أو أي شيء عم بفكر الإسرائيلي يعمله. احتمالية رجوع الحرب كتير كبير، خاصة مع المفاوضات اللي تعتبر هشة نوعا ما، والموضوع عم بيروح للأسوأ. يعني فترة بعد فترة كل ما عم نحس أنه عم ترجع أيام الحرب.
3: معروفة المسيرة يعني غير أنها هدفها تستطلع، بس أساساً هي موجودة لإزعاج اللبنانيين والتذكير بحالة القلق التي عم تعملها هذه المسيرة.
0: مواطنون من العاصمة اللبنانية بيروت. والآن إلى جولتنا بين أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
0: أرحب بزميلتي هند سليم لمتابعة هذه الجولة. مرحبا بك هند.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
5: من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتشر فيديو لأستاذ جامعي يرقص الدبكة في حفل تخرج طلابه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. كان الأستاذ يرتدي الروب والكاب الجامعية، وكذلك الطلاب يرتدون زي التخرج المكون من الأرواب والكابات ويصطفون أمام الأستاذ ويصفقون في سعادة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: كيف تفاعل المتابعون مع أستاذ الجامعة وهو ربما يرقص الدبكة؟
5: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أعرب الكثيرون عن سعادتهم وإعجابهم بالأستاذ الفلسطيني، معتبرين أن الأستاذ هو أول من سيفرح بتخرج تلاميذه، لأنه كان شاهدا على تفاصيل رحلتهم بما فيها من إنجازات وتحديات. كما أشاد كثيرون بتواضع وبساطة الأستاذ، وتمنى معلقون يبدو أنهم من تلامذة هذا الأستاذ أن يديم الصحة والعافية عليه الدكتور أحمد كما دعوه.
0: إلى أين سنذهب في المحطة التالية؟
5: إلى ليبيا. انتشر فيديو لإنقاذ حصان عالق بين الأمواج في وسط البحر في مدينة بنغازي من خلال وحدة الإنقاذ البحرية وبمساعدة متطوعين. ظهر المنقذون في الفيديو على متن ما يبدو أنه سفينة صغيرة يحاولون الاقتراب من الحصان حتى تمكنوا من إنقاذه وإعادته إلى الشاطئ.
6: ما؟
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
5: استنكر عدد من المعلقين وصول الحصان إلى هذه المنطقة العميقة من البحر، بينما كانت هناك بعض التعليقات الساخرة مثل أن حتى الحصان لم يعد يتحمل الحياة في ظل نقص الخدمات على حد وصفهم ويرغب في الهجرة. تمنى آخرون لو كان لديهم القدرة على السباحة حتى يغادروا البلاد.
0: المحطة الأخيرة من السودان، أليس كذلك؟
5: صحيح. انتشر فيديو لاحتفال أهالي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق بالسائق الذي قاد شاحنة وقود مشتعلة خارج المدينة وأنقذها من كارثة كبيرة. ظهرت النيران تشتعل في خط سير الشاحنة أثناء خروج السائق بها من المدينة، ما يعكس حجم الكارثة التي كان يمكن أن تتعرض لها الدمازين. ولدى عودة السائق احتفل الأهالي به، حيث اعتبروا أنه خاطر بحياته وحملوه على فيهم بعد عودته سالما. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي.
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع أيضا؟
5: تساءل كثيرون عن دور المطافي، محذرين من أن النيران التي اشتعلت في النباتات خلال مرور الشاحنة كان يمكن أن تشعل المدينة لو كانت هذه الحشائش جافة على حد وصفهم.
0: نعم، نهاية هذه الجولة. شكرا جزيلا لك هند.
5: شكرا جزيلا.
0: Trending. قالت وسائل إعلام يمنية اليوم الاثنين إن القوات الحكومية اليمنية قصفت مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أمس الأحد. كما أفادت وسائل إعلام يمنية صباح الاثنين بأن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات مواقع لقوات دفاع شبوة في مدينة بيحان بمحافظة شبوة، وقالت إن جنديين من تلك القوات قتلا في الهجوم. مزيد من التفاصيل مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
6: اتسعت اليوم خريطة العمليات في اليمن، والحدث الأبرز هو دخول المخا على خط المواجهات. شنت جماعة الحوثي هجوما واسعا اليوم، أكثر من 20 هجوما بالطائرات المسيرة بالإضافة إلى صواريخ باليستية. استهدفت البنى التحتية في المخا، استهدفت الميناء، واستهدفت محطات للطاقة الشمسية ومراكز للوقود. هناك أنباء عن سقوط 7 قتلى و20 جريحا، ولا زالت الأمور غير واضحة بالشكل النهائي. في الضالع هناك أيضا مواجهات، القوات الحكومية أيضا ردت بطائرات مسيرة في مريس والفاخر. هناك أيضا قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. هناك أيضا محاولات لتصعيد الموقف في أكثر من جبهة، وهذا قد يهدد أو ينذر بتوسع خارطة العمليات. الحوثيين بادروا بفتح النار على القوات الحكومية وضرب العديد من المواقع التابعة للقوات الحكومية، منها أهداف مدنية سواء في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها.
0: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري. ونبقى في اليمن، حيث سجلت تقارير محلية 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطار غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار الذي يفاقم معاناة النازحين في المخيمات في ظل محدودية وسائل الحماية والاستجابة. وقد استمعنا لنازحين في عبس بمحافظة حجة.
7: أمطار غزيرة صحيحة جدا، وبينها حتى صواعق. اليوم كارثة، يعني أمس حدثها كارثة من أكبر الكرائف. يعني معنا أطفال صغار، يعني طلع نخرج به اليوم تهرب به من المطر، مطر وصواعق. والله أمطار يا أخو، تخربن بيوتنا وتخربن طرابير وتخربن كل أجواء، يعني كل شيء راح في المخيمات.
8: أقسم بالله يبدل متاتم ليلة وتجمع مليلة، النبيت مكافتين في طراورنا في حوايجنا في دونيتنا. رب سبحان البارح شلم عريش وانقلوا بين عريش ثاني مطحوية، وإحنا نظلك حنا مغرقين وحالتنا حالة. بدل متاتم ليلة وياتم مطر ونفرح كان من أول، اليوم نخاف جنة. البارح اللي غمي عليه واللي مات واللي رشوه، وما خرجنا إلا من سبحان رب. البارح حبينا عاصمة كريناش أمارنا، لكن نقول ربي لك الحمد والشكر. والله لا تزادون حالتنا انها تشفق، لما يشفقش رحمونا لوجه الله. لين عاد نقول فرشنا غرقان، دفياتنا غرقان، وبيوتنا ما عاد بوش مدمره كلها.
9: نزلت علينا البارحه امطار حتى عزينا من الحياه، واحنا في العرع، بيوتنا تدمرن، حماماتنا تدمرن، من غير مأوى، من غير فراش، من غير بطانية، من غير شمعة كان بمع حجي على الأطفال هذه.
0: مواطنون يمنيون. في حصيلة رسمية لخسائر القطاع الصحي في الحرب الأخيرة التي شهدتها إيران، أفادت وزارة الصحة والهلال الأحمر الإيرانيان بتضرر نحو 50 مستشفى ومركزا صحيا، إضافة إلى خروج 8 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر أو الأضرار الناجمة عن الغارات على أماكن مجاورة بحسب المصادر الإيرانية. بعض الكوادر الطبية في إيران تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
10: تعرض مركزنا الطبي لقصف صاروخي خلال الحرب، وقد بذل الطاقم الطبي إلى جانب فرق الإنقاذ كل ما في وسعهم لإنقاذ الأشخاص.
11: تعرضت تجهيزات المستشفى لأضرار بالغة نتيجة استهداف مركزنا العلاجي، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، واضطررنا إلى نقل مرضانا إلى مستشفى آخر، رغم أن مركزنا هو المركز الوحيد الذي يتلقى فيه مرضى الحروق خدمات العلاج الطبيعي. وتختلف خدمات العلاج الطبيعي المقدمة لمرضى الحروق لدينا عن الخدمات المقدمة في جميع المراكز الأخرى، لكن للأسف دمرت جميع تجهيزاتنا.
12: للأسف نتيجة استهداف مستشفانا دمرت أقسام أطفال الأنابيب وغرف العمليات والعديد من البنى التحتية للمستشفى، وقد أرسلت وزارة الصحة خبراء لتقييم الأضرار وقدروا حجم الخسائر المالية بنحو 7 ملايين دولار، ونأمل أن تتمكن الحكومة من تقديم المساعدة لنا.
0: بعض الكوادر الطبية الإيرانية تحدثوا عن تأثيرات الحرب الأخيرة على إيران على القطاع الطبي، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. نعاود لقاءكم غدا في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد مروى جمال، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أحمد حسين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.